0: مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز، قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين مئويتين فاصل 2 ودرجتين مئويتين فاصل 6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع أغشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدج تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروة.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
0: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريبا ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى 10 الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2020 إلى 2025، وشمل حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة منصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. المتحدة، وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصة الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة، بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
3: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
4: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط، وذلك الشيء كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
5: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: الخبر من المصدر.
1: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية وتعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و 85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة داها المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025 مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
6: الخطط المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليار دولار لتمويل جهود العمل المناخية، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب 4 مليار و280 مليون دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتت البيانات ونقص الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطة استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
5: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
9: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها، لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة

0: عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
1: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود، في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 و2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه والمنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة

0: ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 و2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطحي البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجات مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز، قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين مئويتين فاصل 2 ودرجتين مئويتين فاصل 6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطحي المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع أغشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميرجو تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطحي المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشمل شملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة منصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام. إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 أي قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
2: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفره على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
1: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال، المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
7: التكريم هذا في أزود، هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
4: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي.
11: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
9: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس والماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
12: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغمسن جماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
14: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
15: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
13: وأعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية ربا بدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة ده في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة ده المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
17: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: غيم راديو.
12: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
19: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثير من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
1: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
20: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
1: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
12: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
21: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
22: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
23: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع. لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى، المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح لها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني، كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر، في الجنس، وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ، وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16,000 أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20,000 سنة 26 و2000.
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال، المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
6: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
5: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب، تكريسا لمسارهم الفني المتميز. كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
7: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
8: التكريم الى في اوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
9: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده
1: من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
4: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
5: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
10: إن غميز نمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
9: أخبار المغرب والعالم.
4: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
11: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، وتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
4: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
9: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستتراوح ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
16: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
17: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
15: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تقوم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية ربا بدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة ذا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة ذا المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.

0: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
1: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
0: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
2: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
0: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
4: راديو. الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
3: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
7: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه والمنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من شتنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمار أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريبا ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى 10 الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2020 إلى 2025، وشملت حوالي 21,000 طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
8: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
12: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
11: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،
3: ورياضة.
8: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم.
14: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
15: الخبر من المصدر.
0: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
16: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص ذوي الإعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
0: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
15: أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
3: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارب بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
2: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
4: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
5: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
6: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
7: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
2: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
9: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
7: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
12: كنا انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
13: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجن.
11: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
10: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية ربا بدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة ده في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة ده المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
10: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
5: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
2: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
6: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
2: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000 وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000 فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايا ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز ثم يتراوح بين 200.2 و200.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدجو تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
11: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
12: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
11: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
13: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
14: التكريم الى في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
15: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
16: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
11: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح الى جعل السينما رافعه للنهوض بالمناطق الجبليه وتثمين مؤهلاتها الطبيعيه والثقافيه وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
10: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر مهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعات
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل

0: الاثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
6: كنا انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
7: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجني.
5: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميزن قما براديو
3: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
11: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
12: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر، قد تشهد ظواهر جوية قصوى. وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست نتيجة عن تغير المناخ، لكن العلماء العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
11: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويميمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة ألغار في جنوب. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
13: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
14: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
2: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
15: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
16: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
17: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
18: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
2: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي.
19: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
18: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد. ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمار هم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه. وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000. وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان أن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
20: الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
12: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الداف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد أبرزت السيدة داها المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
22: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
23: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
22: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
6: أخبار المغرب والعالم.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
0: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقصطعة من حياة مدينة بأكمالها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
22: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
5: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
22: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
20: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
21: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطحي البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطحي المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من شتنبر إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطحي المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
20: إفريقيا هذا اليوم.
7: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السيارة ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخد واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السيارة اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
11: حنا في مرحلة ديال العودة ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
25: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
26: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
27: RIM Radio.
28: RIM Radio.
8: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
8: الخبر من المصدر.
29: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
27: ريم راديو.
28: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
30: Thank you.
1: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
9: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
13: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
1: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
27: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي، والمحدد في 12 عضواً. ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة 4 للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال، المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
9: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
8: الدورة 4 للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
10: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
11: التكريم هذا في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
12: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
13: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره 4 من مهرجان اوزود للسينما الجباليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
8: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. وفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
4: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
3: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
2: الأخبار المغربية.

0: المغرب والعالم.
1: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأممية المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح عمر من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات. أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: بالرباط. أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة.

0: الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
1: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتداخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
5: كنا انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
6: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجن.
4: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025، مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
8: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب4 مليارات و280 مليون دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتتي البيانات ونقصي الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطط استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
3: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء. إذاعة الأخبار.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم
2: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية وتعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة داها المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود، في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد، بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة، باتت ظاهرة النينيو راسخة، ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 و2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه عنه المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة، ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 و2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز، قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين 102 ودرجتين 102.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغسطس. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع أغسطس، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدج تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
7: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقصطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
6: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
8: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
6: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع،
10: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب، وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط، ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
3: غيم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
10: أخبار المغرب والعالم.
14: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأممية المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقرير أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2020 إلى 2025، وشملت حوالي 21,000 طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
10: الخبر من المصدر.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
15: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع. ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريب الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات. وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة، لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية. فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر في الجنس وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية. وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتداخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: إن غميسني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلن إن غميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
5: انطلاقا لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين، القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
6: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال الدراسي، وكذلك الوسط السجني.
4: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية،
8: الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروح وتعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة داها المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من جوتنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا
3: بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
5: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
3: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية.

0: الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سياتا الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكس فاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
4: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثير من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
3: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
5: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
3: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجربة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إن غميزني بكرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
2: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس

0: وسوس والغرب وبسهولة تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس والماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس والماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمار هم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدثون باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان أن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي.
7: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
9: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
8: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
10: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
11: التكريم الى في اوزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
12: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
6: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان اوزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
8: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
17: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
15: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
18: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
19: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
20: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الداه أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الداه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الداه المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولو وجهنا إلى مواقع المسؤولية.
21: إذاعة الأخبار المغربية،
15: ريم راديو،
21: المصداقية والخبر اليقين،
22: ريم راديو.
23: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
15: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
24: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
21: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
25: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة نينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000 وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000 فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجات مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز ثم يتراوح بين 2.2 و 2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع أغشت ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من شتنبر إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
21: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب، وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
5: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
6: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجن.
4: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسه، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أفادت شركة جوجل كوريا بأن مستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا هو أعلى بمقدار 1.7 مرة من المتوسط العالمي. وفقا لاستطلاع نشرته بابليك فيرست، وهي شركة استشارات استراتيجية يوجد مقرها في لندن، فإن 40% من الكوريين أكدوا أن الشركات فضلت المترشحين الذين يتمتعون بقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي عن غيرهم خلال عمليات التوظيف. كما أظهر أن 74% من الكوريين كانوا مهتمين بالتعليم الذي يهدف إلى تحسين قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن هذه الرغبة في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي انتشرت بين الآباء الكوريين أيضا، حيث اعتبر 85% منهم أن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لا يقل أهمية عن تعلم مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. من جانب آخر، تناول التقرير آثار تعليم الذكاء الاصطناعي على إنتاجية العمال، مسجلا أن توفير التعليم حول كتابة أوامر الذكاء الاصطناعي المتقدمة ساعد الموظفين على تقليل ساعات عملهم بمقدار الثلث مقارنة باستخدام الأوامر الأساسية. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الزيادة السنوية في الإنتاجية الناتجة عن هذا النوع من التعليم تقدر بنحو 2.3 مليون ويوان إلى 4.7 مليون ويوان للشخص الواحد. وبحسب شركة جوجل كوريا، فقد شمل الاستطلاع 1057 مواطنا كوريا بالغا، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و30 أبريل المنصرم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
5: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفره على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص ذوي الإعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
4: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتداخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
6: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
8: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، وتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
9: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
1: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
10: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي فرحان بالمهرجان. مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
11: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
12: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
6: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
13: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
14: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
15: الأخبار على مدار الساعة.
16: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد. ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000 وشمل حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقابل

0: أطلق تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: سنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
2: غيم راديو
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل 2 مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الداه أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الداه في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد أبرزت السيدة الداه المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من

0: باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل ناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة نينيو الحالية قد تصبح أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالية كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدجو تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب، وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط، ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبحر غاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
5: ريم راديو. ريم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
13: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
12: خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. جولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
14: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثيرا من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقتطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
10: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
15: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
8: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
7: غيم راديو.
5: غيم راديو.
7: الخبر من المصدر.
17: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تسرع إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي، الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
18: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
19: كنا انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
20: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
18: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة، منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح دورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
5: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
6: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
5: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
7: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
8: التكريم هذا في وجود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
9: التكريم برضو الممثل فنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
10: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
5: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
4: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثل المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار.
11: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات اللي متاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا:
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة المشعلين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية وتعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء، بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
2: انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجية المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
3: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجني.
1: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
6: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، نظمت ندوة فكرية حول موضوع إقليم التجريب ومنعطفات وتحولات المشاهدة، وذلك بمشاركة المغربيين الكاتب المسرحي كمال خلادي والأستاذ الباحث يوسف أمفزع. الندوة التي تميزت بمشاركة عدد

0: من الباحثين والنقاد والمسرحيين من دول عربية تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتجريب المسرحي وتحولات فعل المشاهدة في ضوء التحولات التي يشهدها المسرح المعاصر.
1: مسألة لقاء المسرح بجمهوره هي مسألة دائما تستدعي كثير من التفكير، وقد لا ننتبه إليها لأنها لحظة فارقة مقصطعة من حياة مدينة بأكملها. لنتصور أن هذا الجمهور الذي يأتي من المدينة ليأتي إلى المسرح، السؤال هو ما الذي يبحث عنه هذا الجمهور؟
0: الندوة تمحورت أيضا حول موقع المتفرج في التجربة المسرحية وتحولات فعل المشاهدة وعلاقة الجمهور بالجغرافيا الثقافية والاجتماعية والمجالية التي يأتي منها.
2: هل نحن الآن أمام اختيار مسرح شعبي، مسرح يعني واسع وشاسع، أم أننا يجب أن نختار مسرحا نخبويا؟ الجواب الذي أجبنا عنه في المغرب سابقا وأعدته الآن، وهو أننا نسعى إلى فرجة مسرحية تخاطب فينا تلك الانفعالات الدفينة.
0: الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.
3: دريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: دريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقرير أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى عشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشمل حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، في 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصة الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
6: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
0: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16,000 أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20,000 سنة 26 و2000.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: دورنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران.
4: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
5: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
3: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
0: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
3: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
0: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
3: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمس الوقت بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمس الوحدة، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد بمراكش أسفية.
1: بالنسبة للمنطقة ديال تمس الوحدة، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمس الوحدة معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمس الوحدة كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمس الوحدة. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بمنطقة تمس الوحدة بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: نيم كورا ان مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
5: اذاعه الاخبار المغربيه
4: غيم راديو
5: المصداقيه والخبر اليقين غيم راديو.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
4: ريم راديو
5: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: دعم دولي لمواجهة إيبولا، بريطانيا ترصد 50 مليون جنيه استرليني لمكافحة الوباء في الكونغو الديمقراطية. المقاولات العمومية في غانا تستعيد توازنها المالي بعد 4 سنوات من الخسائر. عجز تمويلي بمليارات الدولارات يهدد جهود مالاوي لمواجهة التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. أعلنت بريطانيا أنها ستقدم تمويلا جديدا بما يزيد عن 50 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 6000 حالة في أكبر تفشي تشهده البلاد على الإطلاق. هذا وقد كانت بريطانيا قد خصصت ما يصل إلى 20 مليون جنيه استرليني للاستجابة لفيروس إيبولا خلال شهر ماي الماضي، وبذلك يصل إجمالي مساهمتها إلى 78 مليون جنيه استرليني. نواصل جولتنا الإفريقية من غانا. أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن سلطة المصالح والحكامة الحكومية بالبلاد أن المقاولات العمومية الغانية عادت إلى تحقيق الأرباح في عام 2025 مسجلة صافي ربح إيجابي بلغ 19.8 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 1.75 مليار دولار بعد 4 سنوات متتالية من الخسائر. ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن التقرير أن هذا الأداء يمثل انتعاشا مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيها المقاولات العمومية خسارة إجمالية صافية بلغت 2.25 مليار سيدي غاني، أي ما يعادل 198.4 مليون دولار. نختم من مالاوي. طموحات البلاد لمواجهة التغير المناخي تصطدم بعجز تمويلي يتجاوز 4 مليارات دولار بحلول عام 2035. الخطة المناخية الجديدة للبلاد كشفت أن سد هذه الفجوة المالية يظل رهينا بالدعم الدولي والجهات المانحة في وقت تواجه فيه مالاوي تداعيات مناخية حادة أثرت بشكل مباشر على معدلات نموها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
10: الخطة المناخية الجديدة لمالاوي تتوخى تعبئة أزيد من 7 مليارات دولار لتمويل جهود العمل المناخي، غير أن هذا المسعى يواجه عجزا تمويليا يقدر ب4.280 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم الموارد الوطنية بنحو 39% فقط من إجمالي التمويل، بينما يعتمد توفير 61% المتبقية على تمويلات المناخية الدولية. وزيرة الموارد الطبيعية باتريشيا ويسكس أكدت في بيان أن حجم التحدي يتجاوز ما يمكن تحقيقه عبر الجهود الوطنية وحدها، مشيرة إلى أن دولا مثل مالاوي لا تسهم إلا بنسبة ضئيلة جدا في انبعاثات الاحتباس الحراري، لكنها تتحمل حصة غير متناسبة من التداعيات التي تمس الأرواح وسبل العيش. الوزيرة شددت على ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بموجب اتفاق باريس، لا سيما في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي. العقبات والتي تعرقل تعبئة التمويلات حددتها الخطط المناخية للبلاد في محدودية القدرات المؤسساتية وتشتتي البيانات ونقصي الكفاءة اللازمة لإعداد مشاريع قادرة على جذب الاستثمار. ولتجاوز ذلك تعتزم الحكومة إعداد خطة استثمارية تهدف لتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل بتوازي مع تعزيز الوصول إلى الصناديق الدولية.
9: بهذا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale, Rotwazil Oula, pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
11: الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بمنطقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي، انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع، ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا

في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية، فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر في الجنس وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية، وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: دورنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح، وإشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح، هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد، ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
1: في خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022.
3: نختم جولة
1: دولتنا من فولكسفاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكسفاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعيات الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سياتا الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكسفاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذا مزوارو زي عبعي سقوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورد تلم ذا مزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسرم ذا مزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك التحض غاشين تنمل يتجنقل منطقة من يمز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال نباباس نحنجا يمزيدي وين رخو عزم انتورا يمارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات انضغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وصل مدام الزوارو مالات قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
7: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، وتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي، وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي. في كل بيت مغربي للكسكس حكاية، حكاية تبدأ من حبات السميد ومن أياد تعجن وتفتل وتبخر، لتنتهي حول مائدة تجمع القلوب قبل أن تجمع أفراد العائلة. الكسكس بالنسبة للمغاربة ليس مجرد طبق تقليدي، إنه موعد مهم، موعد ارتبط منذ أجيال بيوم الجمعة حين تفوح رائحته من البيوت المغربية، وتتحول المائدة إلى مساحة للقاء يجتمع حولها الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد. حول قصعة الكسكس لا نتقاسم الطعام فقط، بل نتقاسم الحكايات والضحكات ودفء العائلة. مع تغير أنماط الحياة وتسارع إيقاع الأيام وارتباط الكثيرين بظروف العمل والدراسة، أصبحت لحظات اجتماع الأسرة أكثر ندرة، لكن الكسكس ظل يحتفظ بقدرته العجيبة على جمع الجميع. اختارت عائلات مغربية كثيرة يوم الأحد موعدا جديدا للاجتماع حول مائدته، حين تمنح نهاية الأسبوع فرصة للقاء واستعادة تلك اللحظات الجميلة التي قد تسرقها منا مشاغل الحياة. قد يتغير اليوم، لكن الطقس يبقى كما هو، قصعة في الوسط وأيد تمتد إليها بمحبة، ووجوه تجتمع ولو لساعات قليلة حول نكهة تختصر الكثير من الذكريات. الكسكس المغربي ليس مجرد تراث في المطبخ، إنه تراث في العلاقات الإنسانية، هو ذاكرة البيوت وحكاية الأمهات ووصية الأجداد للأجيال. وفي زمن السرعة والانشغال يظل الكسكس يذكرنا بحقيقة بسيطة وجميلة، أن أجمل ما في المائدة ليس ما يوضع فوقها فقط، بل من يجتمع حولها. الكسكس طبق يجمع العائلة، ومن كنوز المغرب، حكاية لا تزال تروى كلما اجتمعت الأسرة حول قصعة واحدة. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم.
9: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: طيب لنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضية تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهلكوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمس الوقت بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمس الوحدة وإشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد بمراكش أسفية.
5: بالنسبه للمنطقه ديال طمس الوحدة هي واحد المنطقه اللي مشهوره بالصناعه التقليديه الى جانب الفلاحه، ومشهوره كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعه التقليديه اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ طمس الوحدة معروفه بقطاع النسيج منذ زمان، حكم انه اغلب الفلاحه في المنطقه ديال طمس الوحدة كانوا كسابه، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصنايعيه الدرازه كيخدموا على صنع البطانيه، الجلابه، الحايك، واحد المجموعه ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة قد طمس الوحدة. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة طمس الوحدة بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز كذا 18 من دون رصيدة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: دار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة.

0: وليذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظين داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
1: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهلكوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
0: في المجال السياحي إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون ومئات ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوخت بإقليم الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت وإشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش أسفية.
2: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوحت هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوحت معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوحت كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هاد المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
3: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هاد الحرفة هادي على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة التمصلحوت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة البرامج.

0: ولا تم توسيع مجمع صناعة خدمة بطاقة تمصلحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم واللي تساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. طبيعة الحال الأهداف هو الحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة 3 من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز 10 في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
2: انطلاقا لمخطط الصحة النفسية 2030 اللي كيشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
3: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة، مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي وكذلك الوسط السجني.
1: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 محاور استراتيجية و4 شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
0: الخبر من المصدر.
4: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
5: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
4: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ذي وسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسا وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقيثو ذا النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسا أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميان أمور تلم ذا مزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسرم ذا مزوار حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمتز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذ التصن الفرص ذي وشا
0: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران.
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار شراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد ديالتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هاد المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير برسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هاد الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هاد الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. طبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز الثامن عشر من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
4: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
3: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: طيب إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة بوشهرين.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الدخل، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14,200,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليد بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، ونسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بمنطقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف هو الحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا، وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: Rime Radio. Rime Radio.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: بكم في موعد جديد مع أخبار الاقتصاد ونبدأ بالعناوين. انعقاد الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بالقاهرة. أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022 حسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. فولكس فاجن تقر خطة لإعادة الهيكلة تنذر بإلغاء 50,000 منصب شغل. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا من جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث انعقدت أشغال الدورة العادية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وذلك بمشاركة المغرب. التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مثله سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد إتوعلي. وبحثت هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز القطاعية الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية وأوضاع الأمن الغذائي العربية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن التطورات الدولية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة أكدت الحاجة إلى الارتقاء بالتعاون العربي المشترك، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات والبناء على ما تحقق من مكاسب وإنجازات واغتنام الفرص المتاحة والاستجابة لاحتياجات المواطن العربي وتطلعاته. وقد ناقشت هذه الدورة أيضا موضوع متابعة تنفيذ كل من البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
2: في خبر آخر، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال شهر غشت المنصرم إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية نتيجة تأثيرات سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في مناطق رئيسية لتجارة السلع الغذائية. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع إلى 133.3 نقطة في غشت مقابل 130.8 نقطة في يوليوز بعد تعديل القراءة السابقة. ويرصد مؤشر الفاو التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، ويستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم اتجاهات أسعار الغذاء والأسواق العالمية. وأدت هذه التطورات إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في دفع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2022. نختم جولة جولتنا من فولكس فاجن الألمانية. صدق مجلس الرقابة في مجموعة فولكس فاجن بالإجماع على خطة شاملة لإعادة الهيكلة قد تفضي إلى إلغاء نحو 50,000 منصب شغل بمختلف فروع المجموعة بما في ذلك مناصب إدارية. وتهدف الخطة التي قدمها مجلس الإدارة تحت اسم خطة المستقبل إلى تعزيز كفاءة المجموعة والعلامات التابعة لها وقدرتها على المنافسة. وترى الشركة أن تنفيذ تقليص هيكلي جديد لعدد العاملين على الصعيد العالمي بات ضروريا إلى جانب برامج خفض الوظائف القائمة من أجل بلوغ الأهداف المحددة والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وقد تمتد تداعية الأزمة إلى هيكلة العلامات التابعة للمجموعة في ظل الغموض المحيط بمستقبل علامة سيات الإسبانية. وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه فولكس فاجن أكبر مجموعة لصناعة السيارات في أوروبا تحديات متزايدة مرتبطة بتباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب اشتداد المنافسة خاصة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية. في وقت تسعى فيه المجموعة إلى تسريع تحولها نحو التنقل الكهربائي والرقمنة وخفض نفقاتها. نهاية جولتنا لهذا اليوم، نلتقي لاحقا مع أخبار اقتصادية جديدة في أمان الله.
4: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: دورنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري. المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية. أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتباره فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد.

0: هذه الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجالية السياحية إلى غاية ما تم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون و100 ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبالي المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمي الخوز، يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوح وهشام بردوزي المدير الجهوي للصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
2: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
3: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوح. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوح بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.

كان في الميدان الرياضي ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيدة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلايغير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرة الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفان دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه، متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: you تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم تزانين غدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطاف نقوز نير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنيس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسو السقنيانا مول تين مل تمزواروت تنو ندي مشترك ننس أرا كان تأتين مل تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو ليلا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكادا سيانف زميمت غسلم دمزوارو اختياق انت غصاد هن ندا كرزمنت في الويني ماس

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران:
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار الشراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رانا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لامسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا:
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لا طالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية بمراكش أسفي.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدرازة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجل حاليا عندنا أكثر من 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز، نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع الصناعة التقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد شارات الجودة وتطوير الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين، واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالية كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 و2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 و2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطحي البحر في وسط وشرقي المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين مئويتين فاصل 2 ودرجتين مئويتين فاصل 6 من نهاية يوليوز إلى منتصف أغشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطحي المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من جوتنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل سنتين إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطحي المياه في وسط وشرقي المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و 12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخططها الحكومي الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: كتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
3: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
5: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع، صنع القرار يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة إنه المغرب في هذا المجال عطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
3: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وتمانية الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بترد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بترودانت. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم ترودانت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بترودانت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة ترودانت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة ترودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
2: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجي.
8: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
2: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 و2000 وهو أعلى مستوى يقين تعبر عنه عنه المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة، ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 و2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجات مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز، قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 200.2 و 200.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدجو تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
10: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية، والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
3: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
5: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
3: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوين مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وتمانية الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة. المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع الإمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعات فسيحة ومكاتب جد مريحة.
2: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي

0: غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025 مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
1: في المشهد الدولي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذ زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريبا ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى 10 الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2020 إلى 2025، وشملت حوالي 21,000 طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة.

0: جاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020، أي قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط التقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
2: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة، أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
1: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
3: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
4: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
5: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
6: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
1: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
7: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
10: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
9: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
11: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
9: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
0: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوين مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بترد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بترودانت. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم ترودانت مبروك ثابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بترودانت.
12: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة ترودانت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة ترودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
13: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء، الرجاء. الخارجية.
1: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
0: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمسيا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 ملايين دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
14: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
7: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
15: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد، والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية ناصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
10: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
9: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
11: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
9: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
0: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
12: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
13: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع الإمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجي.
17: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة، سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
0: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود، بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 ملايين دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: لمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخاف يا شباب.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
7: في نظري أن الإنسان إلا سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان إلا فايق نشيط وداك الشيء كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
2: Rime Radio.
3: Rime Radio.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
5: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
4: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب إنسجام جمانا مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأنية الانتخابية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
7: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
3: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
8: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
3: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
6: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردهنت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردهنت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردهنت كما أهنئ السيد وكيلها السيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة. بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
6: في المجالية السياحية، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
11: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب.

0: كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
1: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمسيا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة

0: إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضوا، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 امرأة على الأقل من ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانونا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم دمزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دمزوارو زير بعاني سقاسن أسلم دمزوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسات تدود غرشان تنمل الليك دين ملان نغد تزولت نسلم دمزوارو أني لانك تمنط أنك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت ناقي تزمم يشيريق العالة المدنية نغد الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردت نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيون الفرخة إسوريين والنوحية مكريسة أرثاكا يوتيغاو سيوين والمودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجيوين أدور تجد مميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا الساعة أدا شنرز من تفلويني مال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
7: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق وحتى تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
6: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
8: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
6: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
5: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردهنت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردهنت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردهنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بها المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
11: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
5: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تصبح الأقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالية كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد، بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة، باتت ظاهرة النينيو راسخة، ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة، مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل، مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات، ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط الوسطي وشرقي المحيط الهادي الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بينما يوليوز قبل أن يصل الفارق إلى درجتين خلال يوليوز، ثم يتراوح بين درجتين مئويتين فاصل 2 ودرجتين مئويتين فاصل 6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطحي المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة ميدج تنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطحي المياه في وسط وشرقي المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 2000 إلى 2025، وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات، أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان أن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخططها الحكومي الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية، والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
7: كتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق واحد تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
6: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
8: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع، صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
6: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
5: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
11: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت رشت، تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع أغشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
5: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 من شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: الخبر من المصدر.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقاً لترشيحات الرجال أيضاً بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضاً إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 على الأقل من ضمن 2000 مؤسس المطلوب قانونا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: مخطط الصحة النفسية 2030 مخطط أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويشكل هذا المخطط إطارا وطنيا مرجعيا لتعزيز النهوض بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، إلى جانب دعم التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
16: كنا انطلاقة لمخطط الصحة النفسية 2030 لكي يشكل مرحلة جديدة في السياسة الوطنية بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المواطنات والمواطنين. القوة ديال هذا المخطط أنه كيعتمد مقاربة أكثر شمولية وتكامل كتعزز العلاج.
17: هذا المخطط من يعني نقاط القوة ديالو أنه يركز على بعض الفئات الهشة مثل فئات ديال الأطفال والشباب، فئات ديال النساء في فترة الحمل والولادة، الأشخاص المسنين، وبعض بعض مجالات العيش، مجال العمل والمجال المدرسي، وكذلك الوسط السجن.
15: وأعادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخطط الصحة النفسية 2030 في إطار مقاربة تشاركية شملت 13 قطاعا حكوميا ومختلف الفاعلين المعنيين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث يرتكز على 3 استراتيجية وأربعة شروط تأطيرية تتضمن 86 إجراء وتدبيرا.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة 4 للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
18: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
13: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
19: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
20: التكريم هذا في أزود، هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
21: التكريم برضو الممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
22: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
13: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكومي الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأنية الانتخابية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
7: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
6: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
8: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
6: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
5: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردهنت.
0: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردهنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردهنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في المجالية السياحية، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. فاطمة الزهراء، الرجية.
11: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية

0: الدولية ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1187 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 من شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي، باش نتوفروا على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص فضيات إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يوميا.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتدخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب، مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ

0: على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من واحد من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقريرا أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية لأربعة ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد لعشرات الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشملت حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الإنترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلاً بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
0: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
6: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
0: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
3: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وتمانية الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بترد أن تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بترودانت. ويندرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليمي ترودانت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بترودانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة ترودانت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة ترودانت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة. بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصلة واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجي.
9: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
3: في المشهد الدولي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاء وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تضم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بما يسهم في تعزيز حضورهن في الحياة السياسية. وفي هذا السياق اعتبرت الناشطة الحقوقية رباب الدا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة مهمة لتقييم المشاركة الانتخابية بشكل عام وتمثيلية النساء بشكل خاص. وأوضحت السيدة الدا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني بلغت أكثر من 66% بجهة العيون الساقية الحمراء و85% بجهة الدخلة وادي الذهب، معتبرة أن هذه المستويات تعكس انخراطا مهما في العملية الانتخابية. كما شددت على أن هذه النسب المرتفعة للمشاركة ينبغي أن تترجم اليوم إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاطلاع بدور الرياضي في الحياة السياسية والتأثير في الاختبارات والتوجهات والمساهمة في تطوير الواقع السياسي. وفي هذا الصدد أبرزت السيدة داها المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال تمكين النساء، معتبرة أن التدابير المعتمدة أسهمت في فتح المجال أمامهن للمشاركة بشكل أكبر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف المواتية لولوجهن إلى مواقع المسؤولية.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
12: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
13: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتباري بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
12: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
14: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
15: التكريم هذا في أزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
16: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
17: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
12: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات وتشريعية 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: كتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق واحد تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
0: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
6: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
0: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
3: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوين مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم تردهنت مبروك ثابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
9: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
3: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 من شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
9: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
13: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
12: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
14: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبة لي أنه يكون في المنطقة.
15: التكريم هذا في أزود، هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربة كما تنقولوا متنتكرموا في بلادنا، ماشي بحال تنتكرموا على برا.
16: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربة وبعض الأفارقة، أعتقد ده من الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
17: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
12: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية، وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
10: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
2: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم
2: ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات التشريعية 2026 تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجام جمانا مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
19: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
4: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية أيضا ترسيخ الديمقراطية.
19: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
6: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
19: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
3: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوين مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وتمانية الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليمي تردهنت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردهنت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردهنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردهنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة. بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصلة واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي، وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعي والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
9: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608 ألف سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
3: في المشهد الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1187 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمسيا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط بمحطة لتحقيق

0: إذا ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو وجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاك

0: أبدا لا ينسى.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. الانتخابات وتشريع 2026، تعزيز المشاركة السياسية للنساء رهان أساسي في جهة العيون الساقية الحمراء. في المشهد الدولي، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في النيبال إلى نحو 1287 قتلا وأكثر من 5000 مفقودة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحرائية المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطابعها الاستراتيجية، والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث تتميز تعبئة الناخبين تقليديا بنسب مشاركة مرتفعة، وتطلع النساء بدور مهم في الحياة العامة والتنمية الترابية. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
8: كتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق واحد تنمية مستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
3: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
9: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
3: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
7: في خبر آخر، وقعت غرفة التجارة المغربية بإيطاليا والمجموعة البنكية التعاونية الإيطالية إيكاريا بانكا بروما اتفاقا يهدف إلى تعزيز المبادلات الثنائية ودعم تدوير مقاولات البلدين. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس غرفة التجارة المغربية بإيطاليا مروان المنصوب ومدير قسم المعاملات البنكية وائتمان الصادرات بالمجموعة الإيطالية إلى مواكبة المقاولات الإيطالية الراغبة في تطوير حضورها في السوق المغربية وتيسير مبادلاتها التجارية مع مقاولات المملكة. بترد أن تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بترودانت. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلوي وعامل إقليم ترودانت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بترودانت.
10: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة ترودانت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة ترودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
11: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في المجال السياحي إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14 مليون سائح فاصل واحد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4% ونصف مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. فاطمة الزهراء الرجية.
12: المغرب استقبل 14.1 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الوزارة أوضحت في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف مليوني سائح محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. السيدة عمور اعتبرت أن القطاع يتوفر على إمكانات كبيرة وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها.
7: في المشهد الدولي ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين النيبال والصين إلى 1287 قتيلا وأكثر من 5000 مفقود بحسب ما أفادت به السلطات المعنية بالبلدين. وأعلنت السلطات النيبالية أمس أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين عالقين من تحت الأنقاض كان على قيد الحياة داخل نفق مرتبط محيط بمحطة النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تريشولي، وذلك بعد 9 أيام من الانهيار الجليدي والصخري الذي تسبب في حدوث فيضان مدمر في عدة أقاليم نيبالية. وكان رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بنيبال قد أكد أن التكلفة التقديرية لبناء الطرق والملاجئ المؤقتة وتوفير مياه الشرب وإعادة التيار الكهربائي خلال الأشهر الأربعة الأولى من مرحلة التعافي المبكر ستبلغ حوالي 52.6 مليون دولار. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار اف سي المصرية، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
14: إلا سمعنا كلمة البرلمان غالبا أول حاجة كتجي في بالنا هي الانتخابات، ولكن واش عارفين أصلا شنو هو البرلمان وشنو الدور اللي كيقوم به؟ البرلمان المغربي هو المؤسسة اللي كتمثل المواطنين وكيد طالع بعدد من المهام الأساسية من بينها التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ولكن البرلمان ماشي مجلس واحد، البرلمان المغربي كيتكون من جوج ديال المجالس، مجلس النواب ومجلس المستشارين. مجلس النواب كيتنتخب أعضاءه مباشرة من طرف المواطنين وكيضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية المحلية بالإضافة إلى الدائرة الانتخابية الجهوية. أما مجلس المستشارين فطريقة تشكيل ديالو مختلفة، حيث كيتنتخب أعضاءه بشكل غير مباشر من طرف هيئات وناخبين اللي كيمثلوا الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين. ولكن شنو كيدير البرلمان بالضبط؟ ببساطة عنده 3 ديال الوظائف أساسية، كيشرع يعني كيساهم في وضع القوانين، كيراقب عمل الحكومة من خلال الأسئلة والمناقشة والمسألة، وكيساهم كذلك في تقييم السياسات العمومية. ودابا فين كتدخل الانتخابات في هذا الشيء كامل؟ الجواب بسيط، الانتخابات هي اللي كتخلي المواطنين يختاروا أعضاء مجلس النواب اللي غادي يمثلوهم داخل البرلمان. ولكن كيفاش كيوصل أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان وشكون كيختارهم؟ هنا كيجي الدور ديال الانتخابات، وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه في الحلقة المجية.
13: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
16: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
15: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من أن ظاهرة نينيو الحالية قد تصبح على أقوى منذ بدء رصد هذا النمط المناخي قبل 4 عقود في حال استمر مسار ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادئ الاستوائي. الأمينة العامة للمنظمة سيليستي ساولو قالت إن الظاهرة قد تتجاوز إذا وصلت تطورها الحالي كل ما تم تسجيله منذ انطلاق عمليات الرصد بعدما بلغت مؤشرات حرارة المحيط مستويات استثنائية. وبحسب أحدث نشرة للمنظمة باتت ظاهرة النينيو راسخة ومن المتوقع أن تواصل اشتدادها خلال الأشهر المقبلة لتبلغ مستوى شديد القوة مع احتمال يقترب من 100% لاستمرارها حتى فبراير 27 2000، وهو أعلى مستوى يقين تعبر عن هو المنظمة في توقعاتها بشأن الظاهرة. ويرتقب أن تبلغ النينيو ذروتها في نهاية سنة 26 2000، فيما يتوقع أن تستمر انعكاساتها المناخية خلال جزء كبير من العام المقبل مؤثرة في أنماط درجات الحرارة والتساقطات ومفاقمة مخاطر الفيضانات والجفاف وموجات الحر الشديدة. وأظهرت القياسات ارتفاع متوسط حرارة سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بدرجة مئوية 1.5 فوق المعدل الطبيعي بين مايو ويوليوز قبل أن يصل الفارق إلى 2 خلال يوليوز، ثم يتراوح بين 2.2 و2.6 من نهاية يوليوز إلى منتصف غشت. كما تجاوزت حرارة المياه تحت سطح المحيط المعدل الطبيعي بأكثر من 8 درجات مئوية في بعض المناطق خلال يوليوز ومطلع غشت، ما يشكل مخزونا كبيرا من المياه الدافئة يرجح أن يغذي استمرار اشتداد الظاهرة. وتشير توقعات المنظمة للفترة الممتدة من جوتنبير إلى نوفمبر إلى ارتفاع احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات الموسمية في معظم الكتل القارية، إلى جانب تغييرات قوية في أنماط التساقطات مرتبطة بتأثير النينيو في الدورة الجوية العالمية. وتحدث ظاهرة النينيو عادة كل 2 إلى 7 سنوات نتيجة ارتفاع حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وتستمر في الغالب ما بين 9 أشهر و12 شهرا، غير أن تأثيرها في درجات الحرارة العالمية قد يمتد إلى ما بعد بلوغها ذروتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في ملف الصحرائية المغربية، الدنمارك تشيد بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. المغرب على أبواب الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري، المنظومة الانتخابية تراهن على دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابية. في المجال السياحي، المغربي يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 2026. أهلا بكم من جديد. البداية إذن بملف الصحرائية المغربية، أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنها بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركية السيد لارس لوكيه راسموسن في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا اليوم إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد راسموسن إن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركي بمقترحه الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس الساكوري اليوم بالرباط مباحثات مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني أنور محمد علي كليشات المهري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات التكوين المهني والتشغيل وتنمية الكفاءات. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التطوير التعاوني في مجالات التكوين المهني والتعليم الفني وتكوين المكونين وتنمية الكفاءات، لا سيما ما يتعلق بحكامة منظومات التكوين وهندسة البرامج الدراسية والتكوين بالتدرج والتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة واستباق حاجيات سوق الشغل من الكفاءات، فضلا عن تعزيز قابلية تشغيل الشباب وإدماجهم المهني. تصريح الوزيران.
2: تمخض على هذه الزيارة الكريمة اتفاق على إنشاء لجنة مشتركة من أجل تدارس مشاريع دقيقة، من جملتها مشاريع كذلك لإنشاء معاهد في إطار شراكة بين البلدين. احنا تجمعنا علاقات أخوية وعلاقات تاريخية، كذلك اليمن دولة شقيقة، فالهدف هو أن نضع الخبرة المغربية، واللي كيف ما كتعرفوا في هذا المجال بالضبط هي خبرة متقدمة، رأنا إشارة الإخوة اليمنيين بكل الإمكانيات المتاحة على مستوانا.
3: حرصنا على الاستفادة من أشقائنا في المملكة المغربية بحيث نستفيد من هذه التجربة الملهمة والتي تطلعنا عليها عن قرب. هذه الزيارة لمسنا فيها عن قرب حجم التطور في هذا القطاع، ونهني معالي الوزير والحكومة المغربية على هذه الخطوات الكبيرة التي تحققت في هذا القطاع. نحن سننقل ما يناسبنا من هذه التجربة إلى خططنا وبرامجنا، ولا شك أنها ستكون مفيدة بشكل كبير لنا في المستقبل.
1: في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. أميمة بوشانينا.
4: حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل، 500,000 درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات، باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية.
1: وباعتبارهن فاعلا نشيطا في الحياة الاجتماعية والعامة، تواصل النساء في جهة الدخل وادي الذهب تعزيز حضورهن تدريجيا على الساحة السياسية والانتخابية مع انخراط متزايد وملحوظ داخل الهيئة المنتخبة. عودة لأميمة مشاهدينا.
4: تعيد الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بالفعل تسليط الضوء على هذا المعطى، لا سيما على مستوى التحديات المرتبطة به والمتمثلة في تثمين المكتسبات المحققة في مجال التمثيلية وتشجيع بروز كفاءات نسائية جديدة والانتقال بحضور المرأة من منطق كمي محض إلى مشاركة فعالية في صنع القرار. وتكتسي هذه الدينامية أهمية خاصة في جهة الدخل وذي الذهب، حيث طلعت النساء دائما بدور محوري في مختلف مجالات الحياة الأسرية والاجتماعية والعامة. وأكدت مريم أهل كوري وهي فاعلة جمعوية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حضور النساء في الحياة السياسية والانتخابية بالجهة شهد تطورا مهما وملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في امتداد طبيعي للمكانة التي لطالما حظيت بها المرأة داخل المجتمع الصحراوي. من جهتها أبرزت السيدة دوشا بكار الصحفية بالإذاعة الجهوية للدخلة والتي سجلت تزايد حضور النساء داخل مختلف المجالس المحلية والجهوية عددا من التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن بينها ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز انخراطها في الحياة السياسية وتقوية حضورها داخل التنظيمات السياسية. واعتبرت السيدة بكار أنه فضلا عن عدد المقاعد التي تشغلها النساء، فإن الدينامية الانتخابية لسنة 2026 تطرح سؤال جودة المشاركة النسائية ومدى قدرة النساء على التأثير بشكل أكبر في القرار العمومي.
1: في المجال السياحي، إلى غاية متم غشت 2026 استقبل المغرب 14,100,000 سائح، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي وفق ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. بجماعة تمسلوح بإقليمية الخوز يبرز النسيج التقليدي والدراسة كأحد المهارات الحرفية التي تساهم في تشكيل هوية هذه المنطقة المعروفة منذ القدم بغنى تراثها الحرفي، ولا سيما الفخار والحرف المرتبطة بالنسيج. وبفضل توافر الصوف بالجماعة تطور هذا النشاط على مر الأجيال من خلال تحويل هذه المادة الأولية إلى منتجات تقليدية مختلفة، من بينها الحيك وقطع أخرى مخصصة للملابس، مما جعل النسيج مهارة حرفية متجذرة بعمق في الممارسات والذاكرة الحرفية المحلية. هذا التصريح لكل من حسن تحيم رئيس جمعية الإصلاح للحرفيين بتمسلوحت، وهشام بردوزي المدير الجهوي لصناعة التقليدية ياتي بمراكش أسفية.
5: بالنسبة للمنطقة ديال تمسلوح هي واحد المنطقة اللي مشهورة بالصناعة التقليدية إلى جانب الفلاحة، ومشهورة كذلك بواحد جوج القطاعات في قطاع الصناعة التقليدية اللي هما معروفين بزاف، اللي هو قطاع الفخار وقطاع النسيج. وعلاش قطاع النسيج؟ تمسلوح معروفة بقطاع النسيج منذ زمان، حكم أنه أغلب الفلاحة في المنطقة ديال تمسلوح كانوا كسابة، يعني كان الصوف كيكون متوفر بواحد الشكل كبير بزاف، وبالتالي كانوا الصناعية الدراجة كيخدموا على صنع البطانية، الجلابة، الحايك، واحد المجموعة ديال المواد اللي كيحتاجوها الناس سواء داخل المنزل ولا في الألبسة ديالهم. مع الأيام ولات هذه المادة ديال تدرس مطلوبة في قطاعات أخرى، في تجهيز الفنادق لي ميزون دوت، وبالتالي جو زبائن من داخل المغرب ومن خارج المغرب.
6: حاليا هو قطاع اللي تيحقق رقم معاملات ديال 13 مليون درهم في التصدير رسم سنة 2025، ومسجلة حاليا عندنا أكثر ب 500 صانع تقليدي في هذه الحرفة هذه على مستوى إقليم مراكش، عاملة مراكش وإقليم الحوز نسبة مهمة تتواجد بمنطقة تمسلوحت. وبطبيعة الحال الوزارة تتواكب تطور هذه الحرفة هذه عن طريق مجموعة من البرامج. الأولى تم توسيع مجمع صناعة تقليدية بطاقة تمسلوحت بمبلغ مالي ديال 7 مليون درهم، واللي تيساهم بتوفير فضاءات مهنية مناسبة للإنتاج والتكوين. كذلك اشتغلنا على تحسين جودة المنتوج عن طريق اعتماد إشارات الجودة، وتطور الإبداع والتصميم عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفتاة الصناع التقليديين. واشتغلنا مع الصناع التقليديين على تحويل المنتوج لاستعمالات جديدة لاستجابة لحاجيات السوق. بطبيعة الحال الأهداف والحفاظ على أصالة هذا المنتوج هذا وتطويره بطبيعة الحال لفتح أسواق جديدة خصوص الأسواق الدولية، مما يساهم في تحسين ظروف الصناع التقليديين وتحسين الولوج ديال الشباب لهذه الحرفة هذه باش نضمنوا الاستمرارية ديالها.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، ساهم الدولي المغربي علي معمر في فوز فريقه أندلخت على ضيفه كورتريك بهدف دون رد، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي للمحترفين. وبهذا الفوز يحتل أندلخت المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتدايل كورتريك الترتيب في المركز 18 من دون رصيد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
2: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشيط، وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rime Radio.
5: الأخبار على مدار الساعة. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: هي أشغال الدورة العادية 18 بعد 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي شارك فيها المغرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي بين الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيتو علي.
7: يأتي انعقاد هذه الدورة حقيقة في ظروف إقليمية ودولية متسارعة تواجهها المنطقة العربية، وكذلك هناك الكثير من التحديات تواجه اقتصاديات الدول العربية، فلذلك انعكست هذه الأوضاع اليوم من خلال النظر ومناقشة المواضيع التي عرضت على المجلس، فتم مراعاة هذه الأمور وتم اتخاذ القرارات المناسبة.
6: الدورة بحثت عددا من الموضوعات الهامة، منها دعم الاقتصاد الفلسطيني واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات باليمن في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وأوضاع الأمن الغذائي العربية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
8: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أيضا أخبار جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربية باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد هذا العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافسية السياسية. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة حتى إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
11: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
12: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
13: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
10: بتردان تشرف وزير العدلي عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردان مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا التصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
14: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
15: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
10: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيدية البحري قال مندوب الصيدية البحري بالعيون محمد نافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 تصريح محمد نافع
16: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات إذا أخذنا فقط مادة السردين هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين أولا استدامة ثروات البحرية الوطنية ثانيا تثمين المنتجات بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
10: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة ويهم الأمر مناطق السزاق طاطا بوجدور وادي ذهب وسرد السمرة وزاكرة كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بنور

0: وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمترا مع تساقط البراد وهبات رياح نابعة ومدات وقرين إفران ميدلتا بولمان خنيفرا، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات تهدف إلى توفير الأرضية الملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهم في عملية تأسيس الأحزاب السياسية، وتندرج هذه المقتضيات في إطار وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكلون الرأسمال الحقيقي للبلاد والاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في أفق جعلها قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي حديث ومتطور. ومن هذا المنطلق حرصت المنظومة الانتخابية على إحاطة مسألة دعم تمثيلية فئة الشباب داخل المؤسسة النيابية بعناية خاصة في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وبالنسبة لدعم تمثيلية الشباب داخل مجلس النواب، تتمثل إجراءات هذه المنظومة في منح تحفيزات مالية مهمة على سبيل مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين الشباب لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وللاستفادة من هذا الدعم يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيح مترشحات ومترشحين مرتبين فيها بالتناوب بين الجنسين. ومن بين هذه الإجراءات أيضا تحديد سقف مساهمة الدولة في 75% من إجمالي المصاريف التي أنجزتها كل لائحة ترشيح معنية في حدود 75% من سقف المصاريف المحدد بموجب المرسوم الجاري به العمل 500 ألف درهم لكل مترشح من مترشحي اللائحة. وبحسب المنظومة الانتخابية يتعين التأكيد على أن المساهمة المذكورة لن تصرف إلا بعد فحص حساب الحملة الانتخابية لكل لائحة من لدن المجلس الأعلى للحسابات باعتبار أن الأمر يتعلق بمال عمومي. كما يتعين التأكيد أنه يحق للمترشحات والمترشحين الشباب سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدون انتماء حزبي الاستفادة من هذه التحفيزات المالية. وتنص المنظومة الانتخابية إضافة إلى التحفيزات المالية على مراجعة وتبسيط شروط تقديم لوائح الترشيح من لدن الشباب بدون انتماء حزبي من خلال إلغاء الشرط المتعلق بالإدلاء بتوقيعات المنتخبين والاقتصار على توقيعات الناخبات والناخبين بغية تحفيز هذه الفئة من المترشحين من الجنسين على الولوج إلى الحياة السياسية والانتخابية الوطنية. وبالنسبة لتعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة الانتخابية أن لا تقل نسبة الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 شاب على الأقل ضمن 2000 عضو مؤسس المطلوب قانوناً. هذا الإجراء يرمي إلى إدماج الشباب في الحياة الحزبية الوطنية انطلاقا

0: من المراحل الأولى لولادة المشروع الحزبي انسجاما مع الإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بتمثيلية هذه الفئة داخل أجهزة الأحزاب السياسية. وتهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى حث الأحزاب السياسية وتحفيزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية وجعلهم قوة اقتراحية وأداة لإيصال انشغالات الشباب إلى قبة البرلمان والمرافعة من أجل وضع سياسات تستجيب لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالرباط، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي أن معدل انتشار الإعاقة في المغرب بلغ 8.7% سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن 2.3% منها إعاقة شديدة. خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة الأولية لنتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، أوضح السيد الرشيدي أن هذا المعدل شهد ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بنتائج البحث الذي أنجز سنة 14 و2000.
3: خدمنا على هذا البحث باش يكون عنده واحد البعد جهوي باش نتوفره على خرائط جهوية لانتشار الإعاقة في المغرب، وكذلك التعرف على الواقع اللي كيعيشوه فيه الأشخاص في وضعية إعاقة، الحواجز والإكراهات اللي كيواجهوها يومياً.
2: الندوة عرفت تقديم نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة الذي أنجز من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين والمتداخلين في المجال. البحث الوطني الثالث حول الإعاقة يروم تحيين المؤشرات المتعلقة بانتشار الإعاقة في المغرب مع تحليل الظروف المعيشية لهذه الفئة وتحديد القيود والمعيقات التي تحول دون اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. بحسب وثيقة تقديمية لعرض نتائج البحث، فقد عرف البحث الوطني الثالث توسعا في حجم العينة منتقلا من حوالي 16 ألف أسرة سنة 14 و2000 إلى أزيد من 20 ألفا سنة 26 و2000.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية ل23 شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزيري الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكمية الذاتية المغربية باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك، إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى، جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا بلي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدا السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهاد السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعد أن تحولت محكمة المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة ترنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد النافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بوسرد، سمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارا صغيرة النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران ميدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، وإليكم أبرز المستجدات. نبدأ من إسبانيا، حيث تلقى ريال مدريد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة. الفريق الملكي أهدر عددا كبيرا من الفرص، أبرزها تسديدة فينيسيوس التي ردها القائمة، ومحاولة أخرى تألق حارس بيتيس في التصدي لها. وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم، جاء الرد من أصحاب الأرض، سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81. وفي الوقت البدلي الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء، لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا، حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحد. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 31، لكن موناكو قلب المباراة في الشوط الثاني، فلافيو نازينيو أدرك التعادل، ثم منح سانتيس إيديمبو فريق الإمارة هدف الفوز في الدقيقة 72. وبهذا الانتصار حقق موناكو فوزه الثالث تواليا وحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري، بينما لا يزال باريس سان جيرمان بدون فوز بعد 3 جولات. وفي مباراة أخرى حقق ليون فوزه الثاني بتغلبه على أوكسير بثلاثة أهداف لواحد. من فرنسا إلى إنجلترا، حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا، وصل جلطة سراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير بثلاثة أهداف لاثنين. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة، وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله جابرييل سارا في الوقت القاتل. جلاتاساراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث حقق الفتح الرياضي لسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوسة التونسية بسبعة أهداف دون رد، بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إف سي أقوى الجزائري بأربعة أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إف سي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال، استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إس سي بورت الجيبوتي بهدفين لواحدة في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الزمالك تقدم بهدفين قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة، ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإيابة. من إفريقيا للمحترفين المغاربة في أوروبا، حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربية من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس وسيلتيك وسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030، بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين تتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالم الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس الكراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنة النهائية بفوز على الصيني وونغ بينغ بثلاثة مجموعات دون رد. الكراس سيواجه في الدور المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع عن لقبها، وبلغت بدورها الثمنة النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا بمجموعتين دون رد. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث تواليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدورة الثمن النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلا فرنانديز والفوز عليها بمجموعتين لواحدة. وهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
12: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاث وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافسية السياسية. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك ثابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بترودانت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة ترودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة ترودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد النافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت فقط 108,000 طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد، حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق أسزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب ذهب وسرد السمارة وزاكورة، كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب قاسطة، قلعة سرغنة، الرحمن، الخميسات، أسافي، مراكش ووزارنا. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد لغاية بعد غد الاثنين بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقريم إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية الحادي عشر ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المواطنة اللي تكلمنا عليها في حلقات سابقة من المفاهيم الاجتماعية والسياسية الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة، وما كتنحصرش على حمل الجنسية أو التمتع بالحقوق القانونية، وإنما كتضمن منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات اللي كتجعل الفرد واعي بها ومشارك إيجابي في الحياة العامة، وكتشمل قيم المواطنة عموما، احترام القانون والالتزام بالمسؤولية والتسامح والمساواة والتضامن والمشاركة في الشأن العام والمحافظة على المصلحة المشتركة. لذلك تنمية هذه القيم ما كتحققش فقط من خلال المؤسسات الرسمية، وإنما كتبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي المقدمة ديالها الأسرة، وكتوسع من خلال مؤسسات المجتمع المدني. والأسرة مهمة بزاف في تعليم الفرد أنماط السلوك والقيم والمعايير، أما المجتمع المدني كيوفر فضاءات أوسع للممارسة الاجتماعية والمشاركة الجماعية. لذلك التكامل بين الأسرة والمجتمع كيمثل مدخل أساسي لترسيخ المواطنة وتحويلها من مجرد مفهوم نظري لممارسة يومية. فالأسرة هي المؤسسة اللي مخول لها تربي الفرد في بداية حياته، وكتطور وعيه بذاته بالآخرين وبالمجتمع. ومن خلال العلاقة الأسرية اليومية كيتعلم الطفل كل سلوك ومبدأ كيأثر بصورة مباشرة في شخصيته المستقبلية. فإذا نشأ في بيئة طبيعية فيها كل شروط الاحترام والمساواة وتحمل المسؤولية، فمن الضروري ما كتنعكس على تعامله في المجتمع، لذلك يكون أكثر استعداد لتقبل التنوع الاجتماعي والثقافي، وأقل ميل للإقصاء والعنف والتعامل بعدوانية. والأسرة أيضا عندها دور مهم في تعليمه الالتزام بالقواعد الأسرية والانضباط والمحافظة على الممتلكات المشتركة كسلوك. هنا كيكتسب تدريج تدريجيا الإحساس بالمسؤولية تجاه المجموعة، وهذه الأمور هي اللي كتشكل أساس سلوك المواطن اللي كيحترم القانون وكيساهم في خدمة المجتمع. والأسرة أيضا كتساعد على تكوين شخصية مستقلة وقادرة على المشاركة الفعلية في المجتمع، بينما التربية القائمة على القمع والعنف ورفض الرأي الآخر فطبيعي أنها تنتج سلوكيات كتعارض مع قيم المواطنة. ويمكن للأسرة أيضا تعلم الأبناء معنى التضامن والتكافل الاجتماعي وتشجعهم على مساعدة المحتاجين والمشاركة في المبادرات اللي عندها طابع اجتماعي، وهكذا كيصبح الانتماء للمجتمع قائم على المسؤولية المشتركة. من جهة أخرى المجتمع المدني ممكن اعتباره مجال وسيط بين الفرد والدولة، لأنه كينظم المشاركة الاجتماعية للأفراد وكيعزز الوعي عندهم بالحقوق والواجبات، وكتميز مؤسسات المجتمع المدني بالقدرة ديالها على الوصول لفئات اجتماعية متنوعة. لذلك ما على الأسرة إلا تشجع الأبناء ديالها على الانفتاح عليها لممارسة المواطنة بشكل عملي. فالمجتمع المدني عنده دور مهم في نشر الثقافة الحقوقية بتنظيم ندوات ودورات وأنشطة كتعرف الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم وبأهمية قيم المساواة، وكتشجع على احترام الحريات العامة وأيضا الالتزام بالقوانين. وأهمية المجتمع المدني كتبرز في تنمية مهارات الفرد والمشاركة دياله في كل ما يفيد المجتمع، بحال حملات النظافة ومساعدة الفئات الهشة ودعم المبادرات المحلية. كل هذه الأمور كتخلي الفرد يمارس المواطنة الفعلية، لأنها لا تكتسب من خلال المعرفة النظرية وإنما من خلال العمل والممارسة وتحمل المسؤولية. وكيوفر المجتمع المدني فضاءات كثيرة لتعلم الحوار والتفاوض وقبول التعددية، فالعمل الجمعوي كيوضع الأفراد مع أشخاص مختلفين عليهم في العمر في الجنس وحتى في الخلفية الاجتماعية والثقافية وفي الأفكار وفي القناعات، الأمر اللي كيساعد على بناء ثقافة كتقوم على التعاون والاختلاف الإيجابي. وهذا الأمر مهم وبصورة خاصة عند الشباب، لأن مشاركتهم في البرامج المدنية يمكن يعطيهم ثقة أكثر بالنفس وإحساس بالانتماء والقدرة على التأثير في محيطهم بشكل إيجابي. فالأسرة وحدها ما يمكنش تحمل مسؤولية تنمية قيم المواطنة، وما يمكنش أيضا للمجتمع المدني يعوض الدور التربوي ديال الأسرة. فتحقيق نتائج مستدامة كيتطلب وجود تكامل وتعاون بين الطرفين، ويمكن تحقيقه بإشراك الأسر في الأنشطة اللي كتنظمها الجمعيات والمؤسسات المدنية وتنظيم برامج توعوية حول التربية على المواطنة. ويمكن أيضا للجمعيات تقدم الدعم التربوي للأسر خاصة في المجالات المرتبطة بالحوار الأسري. أما المدرسة فحتى هي كتساعد على الربط بين الأسرة والمجتمع المدني من خلال فتح المجال أمام الجمعيات للمساهمة في الأنشطة الثقافية والتربوية وإشراك الأسر في المبادرات المجتمعية، وبهذه الطريقة كتشكل شبكة من المؤسسات المتعاونة اللي كتعمل على بناء شخصية مواطنة قوية. والأسرة والمجتمع المدني كيواجهوا مجموعة من التحديات، من أبرزها ضعف التواصل داخل بعض الأسر وضعف المشاركة المدنية عند بعض الفئات. لذلك الأسرة والمجتمع المدني عندهم دور محوري في بناء فرد عنده قناعة تامة بقيم المواطنة اللي كتصبح ثقافة يومية وسلوك اجتماعي راسخ وماشي مجرد مفهوم قانوني أو سياسي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركي يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية برتقالية. موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة تحت إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
2: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدا السنة الدراسية.
4: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
5: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 تصريح محمد نافع
8: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية ثانيا تثمين المنتجات بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام
3: في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة ويهم الأمر مناطق السزاق طاطا بوجدور وادي الذهب بأسرد السمرة وزاكرة كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس مولا يعقوب تارودانت قلميم سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قاسطات قلعة السرغنة الرحمن الخميسات أسافي مراكش ووزان ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا صويرة القنيطرة برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارا صغيرات النور

0: بتونس العاصمة، وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حوالي 20 مليون طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة تعرضوا للاستغلال أو الإساءة جنسيا على المنصات الرقمية خلال عام واحد، ووقعت معظم الحالات على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. المنظمة ذكرت في تقرير جديد لها أن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 1 من كل 5 أطفال تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاما في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة أو الاستغلال جنسيا على المنصات الإلكترونية خلال العام الذي سبق إجراء الاستطلاع. ووجد تقرير أن ما يقرب من 15 مليون طفل في البلدان التي شملها الاستطلاع تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وواجه 9 ملايين منهم ضغوطا من أجل الدخول في محادثات ذات طابع جنسي أو مشاركة صورة جنسية. وخلص أيضا إلى أنه تمت مشاركة صورة جنسية ل4 ملايين طفل دون موافقتهم. وأضاف التقرير أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاك على مستوى العالم سيصل بالتأكيد إلى 10 الملايين. واستندت الدراسة التي وصفتها اليونيسيف بأنها واحدة من أكبر الدراسات من نوعها إلى استطلاعات رأي جمعت في الفترة من 20 و2000 إلى 25 و2000، وشمل حوالي 21 ألف طفل من مستخدمي الانترنت في 21 دولة. وجاء في التقرير أن 60% تقريبا من حالات الإساءة المبلغ عنها وقعت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها فيسبوك وواتساب وانستغرام وسناب شات وتيك توك، في حين حدثت 14% منها في ألعاب الانترنت. وقال متحدث باسم شركة ميتا المالكة منصات فيسبوك وواتساب وانستغرام إن الاستطلاعات تعود إلى عام 2020 قبل أن تطبق الشركة إجراءات الحماية التي توصي بها اليونيسيف، مثل جعل حسابات القاصرين خاصة عبر إعدادات تتم تلقائيا ومنع البالغين من مراسلة القاصرين الذين لا تربطهم بهم صلة. وسلط تقرير الضوء من جهة أخرى على المخاوف المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي، ففي 9 دول جمعت منها البيانات أفاد ما يقدر بنحو 1,100,000 طفل بوجود صور أو مقاطع فيديو جنسية تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي تظهرهم فيها. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان إن تسبب هذه التجارب معاناة عاطفية ونفسية بالغة، ويعاني كثير من الأطفال في صمت دون أن يعرفوا إلى أين يتوجهون طلبا للمساعدة. وحثت اليونيسيف الحكومات وشركات التكنولوجيا على تعزيز تدابير السلامة على المنصات الرقمية وتحديث القوانين لمعالجة الأشكال المتغيرة للإساءة بما في ذلك المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي وتحسين أنظمة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الإساءة.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أعلن الوكيل

0: قام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تم فتح بحث قضائي حول قيام أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة بالإدلاء بتصريح في إحدى التجمعات الحزبية بأن كمية هامة من المخدرات قد تستعمل الأموال المحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية. وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له أن النيابة العامة انطلاقا من الأدوار الموكولة لها في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصا منها على ضمان التطبيق السليم للقانون والحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
4: غيم راديو.
2: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على غيم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاق التشريعية لثلاثة وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتبارها أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
5: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تلوت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة. بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد النافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
5: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي بأسرد، سمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة، بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد لغاية بعد غد الاثنين بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارا صغيرة النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقريم إفران ميدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
12: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الأمم المتحدة تتوقع ظاهرة النينيو شديدة القوة تستمر حتى فبراير 2027. موجة حر ترفع خطر الحرائق الغابوية إلى أقصى مستوى بعدة مناطق بالبرتغال. العاصفة الاستوائية ماري تتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ. أهلا بكم من جديد. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027. نستمع لباقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
13: المنظمة التابعة للأمم المتحدة وجهت تحذيرا جديدا موضحة أن النينيو استقرت بشكل ثابت وستزداد شدة خلال الأشهر المقبلة، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجة الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن النينيو تدخل العالم منطقة عالية المخاطر قد تشهد ظواهر جوية قصوى، وقال في بيان إن العلم لا يترك مجال للشك، فالكوكب يدخل في المجهول والمياه تزداد حرارة، بلغت درجات حرارة سطح البحر مستويات غير مسبوقة وستستمر في الارتفاع، ونجد أنفسنا في منطقة عالية المخاطر حيث تصبح الظواهر الجوية القصوى المعيار الجديد. وأضاف أن السباق الآن يدور بين المخاطر المتزايدة، والتزامنا باتخاذ إجراءات مناخية وحماية الناس يجب أن نفوز في هذا السباق. وتجدر الإشارة إلى أن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية وليست ناتجة عن تغير المناخ، لكن العلماء يتوقعون أن تزيد من ارتفاع حرارة الكوكب الذي يشهد بالأساس احترارا متسارعا بسبب حرق الوقود الأحفوري، وأن تؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية القصوى.
12: نواصل من البرتغال. استمرار الطقس الحار رفع خطر اندلاع حرائق الغابات إلى المستوى الأقصى في 11 بلدية بشمال ووسط البلاد، فيما تواجه أكثر من 50 بلدية أخرى خطرا مرتفعا جدا، وفق ما أفاد به المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي. المعهد أوضح في بيان له أن مستوى الخطر الأقصى يشمل بلديات في مقاطعات براغانسا وأغوارا وكاستيلو وبرانكو وكويمبرا، بينما توجد بلديات أخرى تحت مستوى خطر مرتفع جدا في 9 مقاطعات تمتد من شمال البلاد إلى منطقة الغارف جنوبا. تحذير من المستوى الأصفر أصدره المعهد أيضا بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشمل 14 مقاطعة في مختلف مناطق البرتغال القارية، ويظل ساريا حتى مساء السبت حماية للمنظومة الغابوية من تداعيات التقلبات المناخية. من فلوريدا، أعلن المركز الوطني للأعاصير بالولاية عن تحول العاصفة الاستوائية ماري إلى إعصار من الدرجة الأولى في المحيط الهادئ، في تطور لافت يستدعي متابعة دقيقة لمساره وتأثيراته المحتملة. وأفاد المركز بأن الإعصار يتواجد حاليا على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا. وأضاف المصدر ذاته ضمن نشرة إنذارية رسمية أن سرعة الرياح القصوى المستمرة المصاحبة للإعصار بلغت حوالي 80 ميلا في الساعة، 130 كيلومتر في الساعة. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية ل23 شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق، مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة، وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم والتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصلية الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة الكتب الرائدة الحمد لله. السنة لاحظنا بلي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية،
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة. هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
5: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
15: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعد أن تحولت
8: المحكمة الابتدائية للمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تلوت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر 8 الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
5: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بوسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودان، تقلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارا صغيرة النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البراد وهبات رياح بعمدات وقريم إفران ميدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بيسوس التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمو للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
16: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
17: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
16: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
18: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي فرحان بالمهرجان. مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
19: التكريم هذا في اوزود هذا ديما الشرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
20: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه اعتقد ده للأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
21: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أوزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
0: المهرجان الدولي للسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أوزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
15: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر مهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
22: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية ناصر بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهما الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون وفقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافسية السياسية. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركة دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية. وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
5: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهوي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردانت. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردانت مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
3: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة. كذلك قاعة للراحة كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
5: في خبر آخر أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد النافع:
11: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
5: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة سرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية الحادي عشر ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري جاءت بمقتضيات جديدة تروم طعم تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية. فبخصوص دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية المفتوحة سابقا لترشيحات الرجال أيضا بكيفية حصرية لترشيحات النساء. وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تتضمن هذه اللوائح بكيفية حصرية مترشحات لا تزيد أعمارهن عن 35 سنة، سواء كانت هذه اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من لدن مترشحات بدون انتماء حزبي. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب السياسية، فإن الإجراءات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية تتمثل في اشتراط تواجد 4 نساء على الأقل ضمن العدد المطلوب من الأعضاء للتصريح بتأسيس حزب سياسي والمحدد في 12 عضواً، ويتعلق الأمر كذلك باشتراط ألا تقل نسبة النساء عن 5 الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، أي 400 على الأقل من ضمن 2000 مؤسس المطلوب قانونا.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق الوكوس وسوس والغرب وبسهول تدلى ورحمنا وبوادي ملوية وسيس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بكل من مناطق الغرب واللوكوس وبسيس وولماس والسهول الممتدة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستتراوح ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 20 و25 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى و

0: غرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
1: خبر من المصدر حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركي يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لـ23 شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكي راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهم الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شوتنبير المقبل بمقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديث من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. بين أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة الكتب الرائدة الحمد لله. السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية،
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة. هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردد تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهوي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردد. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردد مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعد أن تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تردنت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في خبر آخر، أكد السيد أندرياس زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد النافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق الزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بأسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد لغاية بعد غد الاثنين بسلا، صويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بسوسة التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إفسي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي وإليكم أبرز المستجدات. نبدأ من إسبانيا حيث تلقى ريال مدريد والهزيمة له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة. الفريق الملكي يهدر عددا كبيرا من الفرص أبرزها تسديدة فينيسيوس التي ردها القائمة ومحاولة أخرى تألق حارس بيتيس في التصدي لها. وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم جاء الرد من أصحاب الأرض إذ سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81. وفي الوقت البدني الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحد. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 31 لكن موناكو قلب المباراة في الشوط الثاني. فلافيو نازينيو أدرك التعادل ثم منح سانتيس إيديمبو فريق الإمارة هدف الفوز في الدقيقة 72 وبهذا الانتصار حقق موناكو فوزه الثالث تواليا وحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري بينما لا يزال باريس سان جيرمان بدون فوز بعد 3 جولات. وفي مباراة أخرى حقق ليون فوزه الثاني بتغلبه على أوكسير ب3-1. من فرنسا إلى إنجلترا حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا وصل جالاتاساراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير 3-2. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله جابرييل سارا في الوقت القاتل. جالاتاساراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم حيث حقق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوس التونسية 7 أهداف دون رد بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إف سي أقوى الجزائري 4 أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إف سي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إي سي بورت الجيبوتي 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأول. الزمالك تقدم بهدفين قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإياب. من إفريقيا للمحترفين المغاربة في أوروبا حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربي من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس والسيلتيك والسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030 بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين التتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالمية الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس الكراس حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنى النهائية بفوزه على الصيني وونغ بينغ بثلاثة مجموعات دون رد. الكراس سيواجه في الدور المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع عن لقبها، وبلغت بدورها الثمنى النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا بمجموعتين دون رد. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث تواليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدور الثمنى النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلى فرنانديز والفوز عليها بمجموعتين لواحدة. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزير الخارجية الدنماركية يؤكد أن أوروبا والدنمارك بحاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. المغرب على أبواب الاستحقاقات التشريعية لثلاث وعشرين شوطا بالجاري في المنظومة الانتخابية المؤطرة لهذا الاستحقاق. مقتضيات جديدة تروم التصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر بدرجة تصل إلى 46 درجة، وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من كوبنهاغن بالدنمارك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. جاء ذلك في تصريح للصحافة الدنماركية عقب اجتماعه أمس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة. وقال راسموسن إن لقاءه مع وزير الخارجية نصر بوريطة أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. هذا وأشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربية باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية الدنمارك إن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. من جهة أخرى جددت الدنمارك والمغرب التأكيد على علاقتهم الثنائية المتميزة وطبعها الاستراتيجي والتي تتسم بدينامية مضطردة وإرادة مشتركة للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى استراتيجي. في الشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم والتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصلية الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التأشير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيامين من الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية إلى جانب الأدوات والمحافظ، وسط أجواء من الاستعداد المبكر لتلبية طلبات الزبائن في أحسن الظروف وتفادي الاكتظاظ. تصريحات في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة الكتب الرائدة الحمد لله. السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: بتردان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتردان. ويدرج هذا التدشين الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد محمد عبد النبوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي وعامل إقليم تردان مبروك تابت وعدد من المسؤولين القضائيين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدلة. هذا تصريح لكل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفيصل لموم رئيس المحكمة الابتدائية بتردنت.
8: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تردنت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تردنت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
9: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءات الديمقراطية الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع الإمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في خبر آخر، أكد السيد أندريا زولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أمس بالمحمدية، أكد الدينامية التنموية التي انخرطت فيها المؤسسة والتي اختارت منذ إحداثها الجمع بين ريادة الأعمال والابتكار الأكاديمي والتكوين في مهن المستقبل. وقال السيد أزولاي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة وجمع العام إن منظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، مشيرا إلى بلوغ هذه الأعداد في غضون 3 سنوات، وأن جميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع أمس في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء، قال إن الكميات المفروغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. تصريح محمد نافع:
10: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: في نشرة إدارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويهم الأمر مناطق السزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، بأسرد، السمرة، وزاكرة. كما يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بتونات سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريب، قسطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، ووزان. ويرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة من يوم غد الأحد لغاية بعد غد الاثنين بسلا، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارا، صخيرات، النواصر، والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعمدات وقرين إفران، ميدلتا، بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد زوال إلى غاية 11 ليلا. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة للدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسوية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهم أمس بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجاري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات إلى المرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية السادس من شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
5: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت استمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
4: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
6: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
7: التكريم هذا في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
8: تكريم برضو الممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده من الادوار المهمه اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
9: انا سعيد جدا بحضوري لهذه الدوره الرابعه من مهرجان أزود للسينما الجبليه. هذه الدوره بالنسبه لي تعكس جماليه وسحر السينما الدوليه في جعلنا نلتقي باناس لم نكن نعرفهم بالامس.
4: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كان إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
1: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
2: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
8: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
4: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهني السيد وكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في مجال الصيد البحري قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
11: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة ثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6,000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل المالكي.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عاملات وأقاليم سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
4: في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
13: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد.

0: أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهير الشخصي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
5: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
6: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
4: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
7: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
8: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
9: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
10: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
4: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: حملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسية ذي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسرم ذا مزوارو زي عبعيس قوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار ندغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورد تلم ذا مزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار أسرم ذا مزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة من يمز الدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حا نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انبا بس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انثغوري حما اتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وصل مدام الزواري مالت قيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والمجتمع.

0: الواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كاينش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهاد السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزرات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما، التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 من المؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع، واستقى الآراء التالية.
2: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
8: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
9: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
4: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
10: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
11: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
12: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البردي وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل الملكي.
13: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
4: في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين تفاصيل صغار ولكن هما اللي كيعطيو اللباس المغربي شخصيته، ومن بينها صفيفة ولقد خيوط كتنسج بعناية، كتتحكم فيها يد الصانع باش تولي في الأخير لمسة كتزيد القفطان المغربي أناقة وتميز. حرفة قديمة ولكن مازال حاضرة اليوم، كتطور مع الوقت وكتحتفظ في المقابل على أسرارها وتقنياتها. اليوم غادي نقربوا أكثر من هذا العالم ونتعرفوا على المراحل، الصعوبات والتفاصيل اللي كتخلي هاد الصنعة تستمر مع المعلمة أمينة البعناني. المعلمة أمينة مرحبا بك معنا. بداية عرفينا براسك وشكون هي المعلمة أمينة البعناني، وكيفاش كانت البداية ديالك مع حرفة صفيفة والعقد؟
2: كملت قرايتي، خديت دبلوم دو كوميرس ومشيت قريت دبلوم دو ستيليزم موديليزم اي ابري دبلوم دو لا كوتور تراديسيونيل. واكيد مع الام ديالي اللي هي في الدومين منين وحنا صغار، منين وحنا تزادينا وحنا كنشوفوا حرفه الخياطه والقفطان والحرير وكل شيء، يعني كبرت فيها مع ماما وانا كنقرا وبالي مع القفطان. ايماجين انا كنسالي قرايتي وكنمشي كنبقى نرسم القفطان، يعني انا درتها عن حب، بغيتها بزاف، ويعني في حالة رعرعنا في وسط الخياطة التقليدية.
1: معلمة أمينة، إذا بغينا نتبعوا مراحل صناعة الصفيفة والعقاد، منين كنبدأ وشنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها هاد الصنعة حتى كتكون واجدة؟
2: أول مرحلة اللي هي كنختاروا كنتقداو اللون على حسب الطلب ديال الكليان أو على حسب لاكوموند اللي غنخدموا حنا بخابورتي اللي كنجهزوا في المغازا، كل توب واللون ديالو كنتقداو اللون اللي غادي نخدموا به. أول حاجة كندفعوه في لي ماشين والسفايف، يعني الموديلات كثيرة ومختلفة، يعني من ضفاير رقاق صفيفة رقيقة كتمشي للصفيفة الملكية اللي عريضة اللي هي قديمة وعمرها يعني ما كتدي موضة، وعندك صفيفة الجوزة حتى هي رائعة ودابا رجعوا ليها في تكاش طوف غير كتجي هماوية، وعندك صفيفة المرمى اللي هي كتخدم باليد هادي ماشي في لا ماشين. يعني كنتقداو الحرير ابخي كندفعوه لا ماشين، كتخدم على حسب الميتراج انت اللي بغيتي في كل قطعة، ملي كتوجد لك كتخدم صافي كتخدميها في على التوبيه، اما بغيتي تخدميها باليد او بلا ماشين، يعني على حسب الطلب ديال لا كليون شنو بغات. العقد حتى هما الطريقه ديالو كتخدم بواحد التويون، لي تويون اللي كيكونوا على حسب العبارات على حسب العقده الرق ديالها، كيبدا من تويون رقيق حتى الغليظ على حسب الكبر ديال الحجم ديال العقده، وحتى هو اكيد كيختلف لي كولور على حسب الالوان اللي عندك في التوب.
1: بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبريها الأصعب وفين كتكون الدقة والتركيز أكثر؟
2: أصعب مرحلة ممكن كيجيو دي فوا، يعني ولو مرات قليلة كنضطروا باش نعاودوا الصفيفة، كيجيو مثلا الصفيفة فاش كتخدم سيغتو الصفايف العراض كتجي فيهم واحد العقيدات من في الماشين فاش كدور، سيغتو إلا كانت الصفيفة فيها زواق كيجي فيها بحال عقيدات في الوسط، وإلا خدمناها في التوب كيجي التوب كيجي خاسر في اللبسة ديالو. دونك أنت من الأول كنفيغيفيو الصفيفة فاش كتجي، خاصة تحل كاملة وتفيغيفي تشوفيها كاملة واش ما فيها حتى شي عقدة اللي غتخيب لك المنظر ديال التوب، كانت مزيانه كدوزي، ما كانتش مزيانه كنعاودوا لها لا كوموند جديده.
1: المعلمة أمينة، إلى لاحظنا اليوم كاين تنوع كبير في التصاميم والألوان، شحال كيأثر التصميم على الخدمة ديالكم وشنو اللي كيحدد اختيار اللون والشكل؟
2: التصميم اكيد كيبقى على حسب لا كليون شنو بغات، ولكن بالنسبه اللي كنخدموا حنا بخابورتي كيمشي التصميم يعني على حسب اللون على حسب الموديل على حسب، وديما كتبقى في لا سامبليسيتي هي كتبقى شي حاجه د لا بوتي، يعني وكاين ثوب كيكونوا سامبل كندخلوا عليه لون يكون مغير على لون ديال الثوب، وكاين عاوتاني ديما كتبقى في اللون فلو كيبقى بلو كلاس على حسب عاوتاني الكليون شنو بغا.
1: بالفعل هذه الخدمة كتحتاج الصبر والدقة، شحال ديال الوقت ممكن تاخذ منكم قطعة واحدة حتى كتكون واجدة؟
2: بالنسبة للضفيرة الرقيقة كتوجد على ممكن ندفعوها اليوم غدا توجد، ولكن صفات المرمى اللي كتخدم باليد كتبقى حتى الأسبوع أو في المناسبة مثل مناسبة رمضان مناسبة الأعياد ممكن تبقى لك 20 جوغ 15 جوغ عاد باش توجد لك. يعني هذيك كنهضر على صفات المرمى اللي كتخدم باليد، والصفة اللي كتخدم بلا ماشين مثل الصفيفة الملكية أو صفة الجوزة أو أو أو بزاف ديال الموديلات من 2 جوغ حتى 3 جوغ ممكن 2 جوغ يعني توجد لك صفيفة على حسب المناسبات كيكون واحد الاكتضاض، أما في الأيامات العادية ممكن توجد في نهار ونص في نهار على حسب.
1: كسؤال ما قبل الأخير بالنسبة للشباب، واش كتشوفي اليوم إقبال من الجيل الجديد على تعلم هذه الحرفة والممارسة ديالها، وشنو اللي يقدر يشجعهم أكثر عليها؟
2: ما شاء الله كنشوف بنات يعني شحال من وحدة تخلات على الخدمة ديالها ومشات في الدومين ديال الخياطة، يعني كاين تكوين مهني، كاين دي زيكول بريفي، يعني الحمد لله الدولة دايرة بزاف الحوايج اللي هما دي زيكول زوين بزاف بزاف، فين ما مشيتي بغيتي تتعلمي كاين رخيص وكاين هكا، يعني كاين حتى تطور في الخياطة التقليدية، وأكيد اللي كيبغيها عن حب الداخل غادي يوصل.
1: وفي الأخير للا أمينة، إلا طلبنا منك تختصري حكاية صفيفة والعقاد في كلمة أو جملة واحدة شنو غادي تقولي؟
2: إلا بغينا نختصر صفيفة والعقاد في كلمة غادي نقول واحد الجملة اللي هي فريمون كتعبر على جمالية القفطان المغربي، الجمال في التفاصيل والصفيفة والعقاد هما سر القفطان المغربي، وبلا صفيفة وبلا عقاد ما يمكنش لبسوا القفطان المغربي.
1: شكرا ليك المعلمة أمينة على هذا الوقت اللي عطيتينا، من خيط بسيط وعقدة دقيقة كتولى التفاصيل كتكمل جمال القفطان المغربي. صفيفة والعقاد ماشي غير ذواق، راه جزء من ذاكرة الصنعة المغربية، وحرفة كتستمر مادام كاين اللي يتعلمها وكيحافظ عليها وكيعطيها حياة جديدة. شكرا المعلمة أمينة البعلاني على هذه الرحلة في خبايا هذه الحرفة، وشكرا لكم مستمعينا، وإلى لقاء جديد مع حرفة مغربية أخرى. السلام عليكم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
8: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهاد السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزرات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما، التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 من المؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
10: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
11: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
7: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
12: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
13: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
14: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
7: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البردي وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل الملكي.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، أرحمنا، الخميسات، أسافي، مراكش، وزهنة. كما بينما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين. بعملات وأقاليم السلا الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
7: في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
17: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
18: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
16: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
19: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
20: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
21: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديس، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
22: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
16: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كان إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
6: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
7: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهاد السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
4: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية الدراسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش. ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري وغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
3: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
8: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
4: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل العموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعات فسيحة ومكاتب جد مريحة.
4: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
11: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
4: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البردي وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل الملكي.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاج، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبك، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
4: في الرياضة، اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاد لزويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة

0: أخبار المغرب والعالم
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
3: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمرو فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
2: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
3: هذا الشيء كامل كيرجع للفضل المركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين فهؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويصقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت

0: تدمسا تمنونت جوز غزين نغميسن جماب راديو ريم راديو
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كاينش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كان إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة لجميع.
6: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما، التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
1: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
7: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
8: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
9: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 120 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهني السيد وكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
10: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
11: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت فقط 108 ألف طن بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد، حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين، ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة، وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل المالكي.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عاملات وأقاليم سزاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزاجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت إلى غاية بعد غد الاثنين، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
3: في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
14: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
15: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
13: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
16: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
17: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، بلان، الأونو.
18: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
19: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
13: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: الخبر من المصدر.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسية، لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء. وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية، ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
2: تتجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل، وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية، أيضا ترسيخ الديمقراطية.
1: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
3: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أن المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من تمكين وفرش ياسر من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
1: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الذراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف الزائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
7: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
8: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
9: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمنها أي أب وأم الأطفال نتاعه وجميع أولادنا إن شاء الله.
6: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
11: وي سي امبورطون كي سوا بريباري سيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس il va falloir qu'ils retrouvent un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي كيفاش غتدخلوا المدرسه كيفاش غتتعاملوا مع الدراري كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
6: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
13: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
6: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور، والدهب، أو سرد سمارة، زاغورة. تقرير إسماعيل المالكي.
16: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سازاق، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، أسمرة وزاكورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة السراغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
6: في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
4: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزولد إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
19: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزولد إقليم أزلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
20: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسابقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
1: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
21: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
22: التكريم هذا في اوجود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
23: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده للأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
24: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
1: المهرجان الدولي لسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع، انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
18: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية، ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما، تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيه في مالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تارديو عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
17: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
2: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
3: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
9: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
6: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما، التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع، واستقى الآراء التالية.
5: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
7: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
6: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
13: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
6: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفراغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفراغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
6: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور والدهب أو سرد سمارة، زاجورة. تقرير إسماعيل الملكي.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاج، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، سمارة وزجورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش، وزهنة. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السلة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، شيشوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان، خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
6: في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: على بعد كيلومترات قليلة جنوب مدينة الدخلة يبرز شاطئ بورتوريكو كواحد من أكثر الفضاءات الطبيعية سحراً وهدوءاً بجهة الدخلة وادي الذهب. تظهر اللوحة التعريفية وسط امتداد الصحراء لتستقبل القادمين في مشهد يمزج بين الرمال الذهبية وهدوء المكان. هنا حيث تعانق زرقة المحيط الأطلسي رمال الصحراء، يبدو المشهد وكأنه لوحة طبيعية فتانة، حيث تتجاور الكثبان الرملية والمنحدرة الصخرية مع المياه الممتدة راسمة لوحة تستهوي عشاق الاستكشاف والتصوير الفوتوغرافي. بات هذا الشاطئ الذي يمتد بمياهه الزمردية

0: المدينة الداخلة، حيث بات مألوفا رؤية الناس بسيارتهم المصطفى بجانب الشاطئ بينما ينهمك أصحابها في تأمل أفق المحيط الممتد، مما يمنحهم فرصة الانفصال عن إيقاع الحياة اليومية السريع والاندماج كليا في رحاب الطبيعة المفتوحة. تكتمل التجربة حين تلامس الأمواج الصخور في مزيج بين عنفوان البحر وهدوء الرمل، ليعكس الشاطئ رمزية فريدة للمجال الصحراوي الأطلسي. لا غرو أن بورتوريكو بتوليفته التي تجمع بين الاستجمام واكتشاف الطبيعة يظل العنوان الأبرز لسحر الداخلة وجاذبيتها المتنامية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مابراد غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تنزمم نتزاني نغدين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطاف نقوز نغد سموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي درت أسكفلت لكل يستوه ما نغدو درت نسي زغ قوزي سقاسن تين من تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقميانا مور تين من تمزواروت تسنون دي مشترك ننس أرا كانت تأتين من تمزواروت تتزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزول توسلم دمزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريقي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفادة السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتيوي كدا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذكر زمن تفلوين نيمان.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل

0: بت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
1: الحمد لله هذه السنة كان لاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كان بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كان إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كان إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
2: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
3: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذا السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
0: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
5: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
6: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي كيفاش غتدخلوا المدرسه كيفاش غتتعاملوا مع الدراري كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
0: إلى ملف آخر، بتارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تارودانت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
9: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك، طاطا، بوجدور، والدهب أو سرد سمارة، زاغورة. تقرير إسماعيل المركي.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت لغاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سازاك، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أسرد، أسمرة وزاكورة. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت لغاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، مولى يعقوب، تارودانت، قلميم، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكا، سطات، قلعة السرغنة، الرحمنة، الخميسات، أسافي، مراكش ووزان. كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السالة، الصويرة، القنيطرة، برشيد، بن سليمان، العرائش، الشيشاوات، مارس خيرات، النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة الثانية بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
0: في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجرينة دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي وإليكم أبرز المستجدات. نبدأ من إسبانيا، حيث تلقى ريال مدريد أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري بعدما سقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ضمن المرحلة الرابعة. الفريق الملكي يهدر عددا كبيرا من الفرص، أبرزها تسديدة فينيسيوس التي ردها القائمة، ومحاولة أخرى تألق حارس بيتيس في التصدي لها. وعندما كان ريال مدريد يبحث عن هدف التقدم، جاء الرد من أصحاب الأرض، إذ سجل الإيرلندي توري باروت هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 81. وفي الوقت البدني الضائع أتيحت لريال مدريد فرصة التعديل من ضربة جزاء، لكن كيليان مبابي أهدرها لتنتهي المواجهة بفوز بيتيس بهدف نظيف. ريال مدريد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف، بينما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط أيضا. من إسبانيا إلى فرنسا، حيث يعيش باريس سان جيرمان بداية صعبة في الدوري بعدما خسر أمام موناكو بهدف لواحد. سان جيرمان تقدم بهدف قائده ماركينيوس في الدقيقة 31، لكن موناكو قلب المباراة في الشوط الثاني. فلافيو نازينيو أدرك التعادل، ثم منح سانتيس إيديمبو فريق الإمارة هدف الفوز في الدقيقة 72. 2022، وبهذا الانتصار حقق موناكو فوزه الثالثة تواليا وحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري، بينما لا يزال باريس سان جيرمان بدون فوز بعد 3 جولات. وفي مباراة أخرى حقق ليون فوزه الثاني بتغلبه على أوكسير ب3-1. من فرنسا إلى إنجلترا، حيث حقق ليفربول فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد تجاوزه إبسويتش تاون بهدفين دون رد. النجم السويدي ألكسندر إيزاك حسم المباراة مبكرا بتسجيل هدفين في الدقيقتين 6 و7. الفوز عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات قبل دخوله غمار دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني. وفي تركيا وصل جالاتاساراي صدارته للدوري بعد فوز المثيرين على بشكشاهير 3-2. فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل قبل أن تتقلب المباراة أكثر من مرة وصولا إلى هدف الفوز الذي سجله غابرييل سارا في الوقت القاتل. غالاتاساراي رفع رصيده إلى 10 نقاط محققا انتصاره الثالث هذا الموسم. ننتقل إلى تصفيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث حقق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كبيرا. الفتح الرياضي اكتسح الجمعية النسوية بيسوسة التونسية 7 أهداف دون رد، بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على إفسي أقوى الجزائري 4 أهداف نظيفة. وسيلتقي الفتح في الجولة الأخيرة مع مسار إفسي المصرية بمواجهة حاسمة لتحديد الفريق المتأهل للمرحلة النهائية. وفي دوري أبطال إفريقيا للرجال، استهل الزمالك المصري مشواره بفوز على إيسي بورت الجيبوتي 2-1 في ذهاب الدوري التمهيدي الأول. الزمالك تقدم 2 قبل أن يقلص الفريق الجيبوتي الفارق في الدقيقة الأخيرة ليبقى الحسم مؤجلا إلى مباراة الإياب. من إفريقيا للمحترفين، المغاربة في أوروبا، حيث أدرج أولمبيك مارسيليا الدولي المغربية من حارث ضمن قائمته المشاركة في الدوري الأوروبي. حارث يدخل موسمه الأخير مع النادي الفرنسي ويحظى بثقة المدرب برونو جينزيو إلى جانب مواطنه نايف أكرد. مارسيليا يبدأ مشواره الأوروبي بمواجهة بشكتاش قبل مباريات أمام أولمبيكوس وسيلتيك وسيلتا فيغو. وفي باريس أيضا مدد لويس إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان حتى سنة 2030 بعدما قاد الفريق إلى تحقيق نجاحات محلية وقارية من بين التتويج بلقبين أوروبيين. النادي الباريسي جدد كذلك عقود عدد من لاعبيه في خطوة تؤكد رغبته في الحفاظ على استقرار المجموعة ومواصلة المنافسة على أعلى مستوى. نختم بعالم الكرة الصفراء، حيث وصل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مشواره في فلاشينغ ميدوز بعدما بلغ الدورة الثمنة النهائية بفوز على الصيني وونغ بينغ 3 دون رد. ألكاراز سيواجه في الدوري المقبل الأمريكي تومي بول. كما وصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا حاملة الدفاع عن لقبها، وبلغت بدورها الثمنة النهائية بعد فوزها على الأوزبكية كابيلا راخيموفا بمجموعتين دون رد. سابالينكا تطمح إلى التتويج بلقب ثالث تواليا في نيويورك. أما الأمريكية جيسيكا بيغولا فحجزت هي الأخرى مكانها في الدورة الثمنة النهائي بعد قلب تأخرها أمام الكندية ليلا فرنانديز والفوز عليها بمجموعتين لواحدة. وهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد، في أمان الله.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
14: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. طقس متقلب بالمملكة وموجة حر بدرجات حرارة تصل إلى 46 درجة وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وهبات رياح من السبت إلى الثلاثاء مرتقبة بعدد من المناطق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
1: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كاينش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
2: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
3: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
0: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
5: وي سي امبورطون كي سوا بريباري بسيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس اي فا فالوار كي ريتروف ان ريتم دو ليكول. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
6: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
0: إلى ملف آخر بتارودان، تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تارودانت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
9: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر قد تصل مقاييسها إلى 46 درجة وزخات رعدية يمكن أن تصل إلى 25 ملمتر مع تساقط البردي وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، ويهم الأمر مناطق السزاك طاطا بوجدور والدهب أو سرد سمارة زاجورة. تقرير إسماعيل المالكي.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم السبت إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بكل من عملات وأقاليم سزاق طاطا بوجدور وادي الذهب وسرد سمارة وزقورة، ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها من اليوم السبت إلى غاية بعد غد الاثنين مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم تونات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس مولى يعقوب تارودانت قلميم سيدي قاسم سيدي سليمان خريب قسطات قلعة السرغنة الرحمنة الخميسات أسافي مراكش وزهنة، كما يرتقب تسجيل حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة من يوم غد الأحد إلى غاية بعد غد الاثنين بعملات وأقاليم السالة الصويرة القنيطرة برشيد بن سليمان العرائش شيشاوات مارس خيرات النواصر والجديدة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران بدلتا بولمان خنيفرة، وذلك اليوم السبت من الساعة 2 بعد الزوال لغاية 11 ليلا.
0: في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاد لزويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي مصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإيجابية لمباريات الأمن الوطني،
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالاج، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
6: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
7: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط، وذلك الشيء كيكون مركز أكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
8: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
9: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بت أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
11: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كان إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
12: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من مدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة لجميع.
13: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهاد السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
10: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
14: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
15: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
16: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
10: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
17: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
18: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين هلوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
10: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
19: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
10: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026 حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 سبتمبر الجري نادي مسار إف سي المصري ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
20: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات 12. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدارب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي، رافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

أخبار المغرب والعالم. أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل

0: أمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رخت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سقفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زير بعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابور إلى المغرب كل النس تما واسنو السيمية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيم الشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تيني من الليك دين ملان نغدى تزول ثانو السلمة دام زوارو أني اللانك تمنط أنك تزغد تاوي ذاقيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمام يشيريق الحالة المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلويني خيوك ذ خيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة عرثك يا وقتي غوسيوين والمودة أحماك تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد مميك أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أداش النرز من تفلويني مال
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
2: خيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
2: خيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين.

0: موفرين الحمد لله في الاسواق المغربيه، والاثمنه الحمد لله ما كانش شي زياده. الحمد لله كاين اقبال، الحمد لله زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين اقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفره والادوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبه الكتب الرائده. الحمد لله هذه السنه لاحظنا باللي الكتب يعني متوفره، وجدوها قبل ما تبدا السنه الدراسيه.
1: هناك اقبال كبير بامتياز الكتب المدرسيه هذه السنه الدراسيه بتوفر الكتب المدرسيه الخاصه المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع، وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
2: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 من المؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هاد الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
5: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
6: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
3: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
7: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
8: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
3: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
9: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173,000 طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108,000 طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38,000 زائر مهني. في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجري نادي مسار إف سي المصري المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كاينين تفاصيل صغار ولكن هما اللي كيعطيو اللباس المغربي شخصيته، ومن بينها صفيفة ولقد خيوط كتنسج بعناية، كتتحكم فيها يد الصانع باش تولي في الأخير لمسة كتزيد القفطان المغربي أناقة وتميز. حرفة قديمة ولكن مازال حاضرة اليوم، كتطور مع الوقت وكتحتفظ في المقابل على أسرارها وتقنيتها. اليوم غادي نقربوا أكثر من هذا العالم ونتعرفوا على المراحل، الصعوبات والتفاصيل اللي كتخلي هاد الصنعة تستمر مع المعلمة أمينة البعناني. المعلمة أمينة مرحبا بك معنا. بداية عرفينا براسك وشكون هي المعلمة أمينة البعناني، وكيفاش كانت البداية ديالك مع حرفة صفيفة والعقاد؟
2: كملت قرايتي، خديت دبلوم دو كوميرس ومشيت قريت دبلوم دو ستيليزم موديليزم اي ابري دبلوم دو لا كوتور تراديسيونيل. واكيد مع الام ديالي اللي هي في الدومين من وحنا صغار، من وحنا تزادينا وحنا في يعني كنشوفوا حرفه الخياطه والقفطان والحرير وكل شيء، يعني كبرت فيها مع ماما وانا كنقرا وبالي مع القفطان. ايماجين انا كنسالي قرايتي وكنمشي كنبقى نرسم القفطان، يعني انا درتها عن حب، بغيتها بزاف، ويعني في حالة رعرعنا في وسط الخياطة التقليدية.
1: معلمة أمينة، إذا بغينا نتبعوا مراحل صناعة الصفيفة والعقاد، منين كنبدأ وشنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها هاد الصنعة حتى كتكون واجدة؟
2: أول مرحلة اللي هي كنختاروا كنتقداو اللون على حسب الطلب ديال الكليان أو على حسب لا كوموند اللي غنخدموا حنا بخابورتي اللي كنجهزوا في المغازا، كل توب واللون ديالو كنتقداو اللون اللي غادي نخدموا به. أول حاجة كندفعوه في لي ماشين والسفايف، يعني الموديلات كثيرة ومختلفة، يعني من الضفاير رقاق صفيفة رقيقة كتمشي للصفة الملكية اللي عريضة اللي هي قديمة وعمرها يعني ما كتديموضة، وعندك صفيفة الجوزة حتى هي رائعة ودابا رجعوا ليها في تكاشط وفغيمون كتجي هماوية، وعندك صفيفة المرمى اللي هي كتخدم باليد هادي ماشي في لاماشين. يعني كنتقداو الحرير ابخي كندفعوه لاماشين، كتخدم على حسب الميتراج انت اللي بغيتي في كل قطعة. ملي كتوجدي كتخدم صافي كتخدميها في على التوبيه، اما بغيتي تخدميها باليد او بلا ماشين، يعني على حسب الطلب ديال لا كليون شنو بغات. العقد حتى هما الطريقه ديالو كتخدم بواحد التويون، لي تويون اللي كيكونوا على حسب العبارات على حسب العقده الرق ديالها، كيبدا من تويون رقيق حتى الغليظ على حسب الكبر ديال الحجم ديال العقده، وحتى هو اكيد كيختلف لي كولور على حسب الالوان اللي عندك في التوب.
1: بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبريها الأصعب وفين كتكون الدقة والتركيز أكثر؟
2: أصعب مرحلة ممكن كيجيو دي فوا، يعني ولو مرات قليلة كنضطروا باش نعاودوا السفيفة، كيجيو مثلا السفيفة فاش كتخدم سيغتو السفايف العراض كتجي فيهم واحد العقيدات من في الماشين فاش كدور، سيغتو إلا كانت السفيفة فيها زواق كيجي فيها بحال عقدات في الوسط، وإلا خدمناها في التوب كيجي التوب كيجي خاسر في اللبسة ديالو. دونك أنت من الأول كنفيغيفيو السفيفة فاش كتجي، خاصة تحل كاملة وتفيغيفي تشوفيها كاملة واش ما فيها حتى شي عقدة اللي غتخيب لك المنظر ديال التوب، كانت مزيانة كدوزيها، ما كانتش مزيانة كنعاودو لها لا كوموند جديدة.
1: المعلمة أمينة، إلى لاحظنا اليوم كاين تنوع كبير في التصاميم والألوان، شحال كيأثر التصميم على الخدمة ديالكم وشنو اللي كيحدد اختيار اللون والشكل؟
2: التصميم اكيد كيبقى على حسب لا كليون شنو بغات، ولكن بالنسبه اللي كنخدموا حنا بخابورتي كيمشي التصميم يعني على حسب اللون على حسب الموديل على حسب، وديما كتبقى في لا سامبليسيتي هي كتبقى شي حاجه د لا بوتي، يعني وكاين توب كيكونوا سامبل كندخلوا عليه لون يكون مغير على اللون ديال التوب، وكاين عاوتاني ديما كتبقاي في اللون كيبقى بلو كلاس على حسب عاوتاني الكليون شنو بغا.
1: بالفعل هذه الخدمه كتحتاج الصبر والدقه. شحال ديال الوقت ممكن تاخذ منكم قطعه واحده حتى كتكون واجده؟
2: بالنسبه للضفيره الرقيقه كتوجد على ممكن ندفعوها اليوم غدا توجد، ولكن صفه المرمى اللي كتخدم باليد كتبقى حتى الاسبوع او في المناسبات مثل مناسبه رمضان، مناسبه الاعياد، ممكن تبقى لك 20 جوغ 15 جوغ عاد باش توجد لك. يعني هذه كنهضر على صفه المرمى اللي كتخدم باليد، والصفه اللي كتخدم بلا ماشين مثل السفيفه الملكيه او صفه الكوزه او او او بزاف ديال الموديلات، من 2 جوغ حتى ل 3 جوغ ممكن 2 جوغ يعني توجد لك صفيفه على حسب المناسبات، كيكون واحد الاكتضاد. اما في الايامات العاديه ممكن توجد في نهار ونص في نهار على حسب.
1: كسؤال ما قبل الأخير، بالنسبة للشباب واش كتشوفي اليوم إقبال من الجيل الجديد على تعلم هذه الحرفة والممارسة ديالها، وشنو اللي يقدر يشجعهم أكثر عليها؟
2: ما شاء الله كنشوف بنات، يعني شحال من وحدة تخلات على الخدمة ديالها ومشات في الدومين ديال الخياطة. يعني كاين تكوين مهني، كاين دي زيكول بريفي، يعني الحمد لله الدولة دايره بزاف الحوايج اللي هما دي زيكول زوين بزاف بزاف. فين ما مشيتي بغيتي تتعلمي كاين رخيص وكاين هكا، يعني كاين واحد التطور في الخياطة التقليدية، واكيد اللي كيبغيها عن حب الداخل غادي يوصل.
1: وفي الاخير للا امينة، الى طلبنا منك تختصري حكاية صفيفة والعقاد في كلمة او جملة واحدة، شنو غادي تقولي؟
2: الى بغينا نختصر صفيفة والعقاد في كلمة، غادي نقول واحد الجملة اللي هي فريمون كتعبر على جمالية القفطان المغربي. الجمال في التفاصيل، والصفيفة والعقاد هما سر القفطان المغربي، وبلا صفيفة وبلا عقاد ما يمكنش لبسوا القفطان المغربي.
1: شكرا ليك المعلمة أمينة على هذا الوقت اللي عطيتينا، من خيط بسيط وعقدة دقيقة كتولد تفاصيل كتكمل جمال القفطان المغربي. صفيفة والعقاد ماشي غير زواق، راه جزء من ذاكرة الصنعة المغربية، وحرفة كتستمر مادام كاين اللي يتعلمها وكيحافظ عليها وكيعطيها حياة جديدة. شكرا المعلمة أمينة البعلاني على هذه الرحلة في خبايا هذه الحرفة، وشكرا لكم مستمعينا، وإلى لقاء جديد مع حرفة مغربية أخرى. السلام عليكم.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدر الأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027 تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هاد السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله كسائر السنوات اللي فاتوا، كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هاد السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
8: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة من المدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجامع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
9: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهاد المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزرات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما، التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شويه بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحيه الدري خاصو واحد الناحيه الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسه.
11: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
7: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
13: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية، فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
7: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية للنهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. افتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية. المشاركة في قلب السوق الأوروبية تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
17: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
16: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
16: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
16: استعدادا لاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
6: غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
18: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
5: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كاينش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، زعما كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
8: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
9: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب للفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشروا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة جديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزرات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
11: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
7: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
17: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالات الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
7: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم، ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
19: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
20: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
21: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
19: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
22: جيت لنا ندير طبقال الأول مرة لي، جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إمليل، نشاركوا هنا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياه هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
23: صراحه إمليل هي واحد منطقه سياحيه زوينه، كنلقاو فيها الراحه النفسيه ديالنا، فيها مناظر زوينه وخلابه بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد المناظر خلابه فيها الطبيعه وواحد السكينه زعما رائعه.
24: كنصحوا فيه الصراحه، تقال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير لي باركور هنا.
19: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهه صيفيه تجمع بين الطبيعه والمغامره واكتشاف الثقافه المحليه في وقت يتزايد فيه اقبال المصطافين على السياحه الجبليه كخيار اخر لقضاء العطله بعيدا عن الشواطئ.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 أغسطس الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة

0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هذه البداية المهمة، سجلوا في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
6: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كاينش شي زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كاين إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
7: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة.

0: في المتناول الجميع، وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
1: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
2: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة جديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي، دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
4: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
5: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
2: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
6: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 120 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
7: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة ب بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاعدين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع الإمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك قاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
2: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
8: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
2: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم، ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجارينا دي مسار إف سي مصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
9: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
10: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
11: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
9: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
12: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
13: وتنستفد من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
14: جيت من مدينة داخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
15: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
9: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: والمغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: قبل ما نوصلوا للانتخابات اللي كنعرفوها اليوم، كانت رحلة طويلة بدأت بأكثر من 6 عقود من التجربة البرلمانية المغربية. ولكن كيفاش بدأت الحكاية وشنو هي أهم المحطات اللي عرفها المسار الانتخابي والبرلماني في المغرب؟ البداية كترجع إلى ما قبل الاستقلال مع محاولات مبكرة لبناء إطار دستوري، من بينها مشروع دستور سنة 1908. وبعد استقلال دخل المغرب مرحلة جديدة من بناء المؤسسات، وبين 1956 و1959 عرف تجربة المجلس الوطني الاستشاري قبل ما يوصل إلى محطة أساسية سنة 1962 مع صدور أول دستور للمملكة في عهد الملك الراحل حسن الثاني طيب الله ثراه. بعدها في 17 ماي 1963 جرات أول انتخابات شرعية وانتخب مجلس النواب 144 عضو. ثم بدأت أول ولاية شرعية في تاريخ البرلمان المغربي بين 1963 و1965 ببرلمان مكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ومن هنا بدأت المؤسسات البرلمانية كتطور من مرحلة إلى أخرى. 1970 دستور جديد وبرلمان بغرفة واحدة، 1972 دستور جديد ومحطة أخرى في المسار المؤسساتي، ثم انتخابات 1977 وبعدها 1984 حيث استمر تطور تركيبة مجلس النواب وطرق انتخاب أعضائه. ومع دستور 1992 دخلت تجربة مرحلة جديدة أعقبتها انتخابات 1993، ثم دستور 1996 اللي عرف عودة البرلمان لنظام الغرفتين مع مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجات بعدها انتخابات 1997. هكذا من 1963 إلى نهاية التسعينيات تعاقبت الدساتير والولايات الشرعية وتغيرت تركيبة البرلمان وطرق انتخاب أعضائه، وكل محطة كانت كتضيف لبنة جديدة في مسار التجربة البرلمانية المغربية. ولكن واش هنا سالت الحكاية؟ مع بداية الألفية الجديدة كانت التجربة الانتخابية والبرلمانية المغربية على موعد مع مرحلة مختلفة، مرحلة غادي تعرف تحولات جديدة وتغييرات في طريقة الانتخاب وفي حضور المواطن داخل العملية الانتخابية. فشنو تبدل وكيفاش غادي تتغير الانتخابات من 2002 وصولا 2011 وما بعدها؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في المحطة المقبلة من محطات انتخابية.
0: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
8: الحمد لله هذه السنة كان لاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كان بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كان إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كان إقبال الحمد لله والشكر لله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة، وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
9: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
10: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: على غرار باقي مدن المملكة، تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم لوازم مدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزرات، فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش، ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية، إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي، فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة، يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد، وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
6: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
11: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
7: إلى ملف آخر، بتارودان تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان، ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
13: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 120 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهنئ مدينة تارودانت كما أهنئ السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق، من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل، من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة. كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، بزيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
7: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم، ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي ب7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجرينة دي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت، وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: ريم راديو ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تبرز مكانة النساء في العملية الانتخابية كرهان أساسي لا سيما في جهة العيون الساقية الحمراء، وتستفيد هذه الدينامية من عدة روافع قانونية ومؤسساتية تروم تعزيز التمثيلية النسائية ولا سيما الآليات الرامية إلى تشجيع ترشح النساء وصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء.
18: تجلى أهمية المشاركة السياسية النسائية في التنمية المستحقق والتنمية المستدامة ومشاركة المرأة في صنع القرار إلى جانب الرجل وبالتالي مشاركته في المسؤوليات السياسية أيضا ترسيخ الديمقراطية.
17: وتؤكد فعاليات المجتمع الحقوقي أن الأقاليم الجنوبية تميزت خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بتسجيل نسب مشاركة من بين الأعلى على الصعيد الوطني، داعية إلى ترجمة هذه النسب إلى حضور قوي لنساء قادرات على الاضطلاع بدور ريادي في الحياة السياسية.
19: هذا التحدي الأكبر اللي مطروح في هذه الانتخابات هو الانتقال من الحضور العددي من اللوائح إلى المواقع صنع القرار، يعني يعودوا في مراكز القيادة، خاصة أنه المغرب في هذا المجال أعطى ياسر من من من من من تمكين وفرش ياسر من من من المكتسبات باش يلحقوا لهذا المنصب، واللي هذو المكتسبات كانت قانونية ومؤسساتية.
17: وبذلك تشكل الاستحقاقات المقبلة مرحلة جديدة لتقييم المكتسبات المحققة وقياس مدى قدرة هذه الدينامية على ترجمتها إلى تمثيلية نسائية أكبر ومشاركة أوسع للنساء في مراكز صنع القرار.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم ترودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة ترودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم ترودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الضرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
8: الحمد لله هذه السنة كنلاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كاين بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كاين إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كان إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
9: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة لجميع.
10: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذه المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%، الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال نتاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم الأطفال نتاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
7: على غرار باقي مدن المملكة تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة الجديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش. ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون نرم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
6: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
11: وي سي امبورطون كي سوا بريباري بسيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس اي فا فالوار كي ريتروف ان ريتم دو ليكول. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
12: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي. كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
7: إلى ملف آخر بتارودان، تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان. ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
13: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدها تحولت المحكمة الابتدائية للمحكمة الاستئناف، وتتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تارودانت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
14: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع الإمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
7: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
15: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تتمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
7: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
0: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
3: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكول المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
21: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، وهو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمر فيهم أتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
4: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
21: هذا الشيء كامل كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال حفل ديني أشرفت لجنة ملكية بسطات على تسليم هبة ملكية لضريح الولي الصالح سيدي الغليمي، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. واستهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قبل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويكلل أعماله بالتوفيق والسداد، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيد عياد السوسي جماعة إيغودار منابها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هاتين الهبتين

0: أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى البارئ عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ترهما.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية 2026 تتصدى للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. استعدادا للموسم الدراسي الجديد، حركية مهمة بالمكتبات ومحلات بيع اللوازم المدرسية ونموذج النشر من الجديدة. الحلي المغربية تتألق بباريس في معرض بيجوركا المرموق. البداية بالشأن الانتخابي، جاءت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة تروم وتصدي للأخبار الزائفة المتعلقة بالانتخابات. وتضمنت المنظومة الانتخابية مادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورة دون موافقته أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في مصداقية ونزاهة الانتخابات. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصوير تصدر الأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. قبيل أيام قليلة من الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، تشهد مكتبات مدينة وجدة على غرار باقي حواضر جهة الشرق حركية دؤوبة وإقبالا مكثفا للأسر لاقتناء الكتب والمستلزمات المدرسية، وتعرف الأسواق والمكتبات المحلية وفرة في المقررات والكتب المدرسية بمختلف أسلاكها التعليمية. تصريح في الموضوع لكل من زكية مرباح الزاوي ممثلة إحدى المكتبات العريقة بالمدينة ولبعض أولياء التلاميذ.
4: الحمد لله هذه السنة كان لاحظوا الحمد لله توفر ديال الكتب، كان بعض الكتب مازال ما توفرش، ولكن الأغلبية الحمد لله نتاع الكتب كاينين ومتوفرين الحمد لله في الأسواق المغربية، والأثمنة الحمد لله ما كانش زيادة الحمد لله. الحمد لله كان إقبال الحمد لله، كسائر السنوات اللي فاتوا كان إقبال الحمد لله وشكر الله، والكتب متوفرة والأدوات كل شيء الحمد لله متوفر في المكتبة. الكتب الرائدة الحمد لله هذه السنة لاحظنا باللي الكتب يعني متوفرة وجدوها قبل ما تبدأ السنة الدراسية.
5: هناك إقبال كبير بامتياز الكتب المدرسية هذه السنة، هذه السنة الدراسية بتوفر الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة الرائدة، أتمنى في المتناول الجميع وإن شاء الله تكون انطلاقة موفقة للجميع.
6: كمكتبة كنحاولوا نوفروا جميع الكتب الفئة اللي مهتمة بهذا المدرسة الرائدة. مقرر الدراسي لهذه السنة متوفر 100%. الإقبال الزبناء ما شاء الله كنلمسوا واحد أن الآباء نتاع الجيل تاع الجيل أنهم حريصين على أن الأطفال تاعهم يكونوا في المستوى الدراسي، كيشريوا لهم الكتب، كيحاولوا يوفروا لهم جميع سبل اللي كتوصلهم لواحد المرتبة اللي يتمناها أي أب وأم للأطفال تاعو وجميع أولادنا إن شاء الله.
3: على غرار باقي مدن المملكة

0: تعرف مكتبات ونقاط بيع الكتب واللوازم المدرسية بمدينة جديدة هذه المرة حركية متزايدة وإقبالا لافتا من الآباء وأولياء الأمور الذين يتوافدون رفقة أبنائهم لاقتناء مختلف المستلزمات الضرورية لضمان انطلاقة موفقة للموسم الدراسي. وتشهد هذه الفضاءات منذ نهاية شهر غشت تدفقا متواصلا للأسر التي تسعى إلى استكمال لوائح اللوازم المدرسية من مقررات ودفاتر وأدوات مكتبية ومحافظ ووزارات فضلا عن مختلف المستلزمات التي تختلف بحسب المستوى الدراسي والمؤسسة التعليمية. وفي ملف انطلاق الموسم الدراسي دائما التحق أزيد من 333 ألف تلميذ وتلميذة برسم الدخول المدرسي 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى عمالة مراكش. ويتوزع هؤلاء التلاميذ بين مختلف الأسلاك التعليمية إذ يتابع أزيد من 133 ألف تلميذ دراستهم بالتعليم الابتدائي فيما يدرس أزيد من 89 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي وأكثر من 57 ألفا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وبين فرحة اللقاء من جديد بزملاء الدراسة وقلق العودة إلى مقاعد الدراسة يستعد التلاميذ لاستقبال موسم دراسي جديد بطموحات جديدة وأصدقاء جدد وفصل دراسي جديد. هنا يطرح سؤال حول مدى جاهزية التلاميذ نفسيا لاستقبال موسم دراسي جديد وكيف يمكن للأباء مساندة أطفالهم. سؤال طرحه ميكروفون المراديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
1: كنقول أن بالنسبة للأباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري في راسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
2: وي سي امبورطون كي سوا بريباري بسيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس اي فا فالوار كي ريتروف ان ريتم دو ليكول. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
3: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي. كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
0: إلى ملف آخر بتارودان، تشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودان. ويندرج هذا التدشين في إطار المشاريع الرامية لتعزيز البنية التحتية القضائية والارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتحسين فضاءات العمل بالنسبة لمختلف مكونات أسرة العدالة. التصريح لكل من الوزير عبد اللطيف وهبي وفيصل عموم رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت.
4: المحكمة الابتدائية والأسرة بمدينة تارودانت بعدين تحولت المحكمة الابتدائية لمحكمة استئناف، وتتكون من حوالي 120 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي. ونهني مدينة تارودانت كما أهني السيد الوكيل العام والسيد الرئيس الأول على الثقة المولوية كمسؤولين قضائيين في الإقليم.
5: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في قيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية. كذلك هذا الصرح القضائي يتوفر على عدة مرافق من خلالها سيسدون السادة الموظفون خدماتهم وعملهم بكيفية مريحة، وكذلك باقي المهن القضائية العاملة بهذه المحكمة بحكم توفر هذه المحكمة وهذه البناية الجديدة على فضاءات مستحدثة وحديثة كفضاء الطفل من خلال وجود حضانة تتوفر على جميع إمكانيات والمعدات التي تساعد في حفظ أطفال الموظفات العاملات بهذه المحكمة، كذلك إقاعة للراحة، كذلك هناك قاعة للصيانة الطبية في حالة التدخلات الطبية المستعجلة والحالة الطارئة، كذلك المحكمة تتوفر على قاعة فسيحة ومكاتب جد مريحة.
0: في مجال الصيد البحري، قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية. تصريح محمد نافع:
6: خلال هذه الفترة من سنة 2026 وصل حجم المفرغات إلى 173 ألف طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت فقط 108 ألف طن، زيادة زائد 59% في حجم المفرغات وزائد 65% من حيث قيمة المعاملات. إذا أخذنا فقط مادة السردين اللي هي مادة حيوية فسجلنا زائد 85% في حجم المفرغات وزائد 116% في قيمة المعاملات. هذه الأرقام هذه تدل على نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والتي تروم مبدأين أساسيين: أولا استدامة الثروات البحرية الوطنية، ثانيا تثمين المنتجات، بحيث أصبحت مندوبية الصيد البحري بالعيون تضطر إلى تعليق نشاط الصيد حيث تفوق المفرغات 6000 طن يوميا، حيث أصبحنا نعلق نشاط الصيد يوم على يومين ونضطر في مرات عديدة إلى يوم على 3 أيام.
0: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة، وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية، فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني. في الرياضة اللحظة، وبرسم الجولة الثانية من تصفية منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، حقق فريق الفتح الرياضي للسيدات فوزا كاسحا على فريق الجمعية النسائية بسوسة التونسي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الشادي زويتن بتونس العاصمة. وسيواجه الفريق المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في 7 شتنبر الجري نادي مسار إف سي المصري، ويتأهل الفريق المحتل للمركز الأول في هذه التصفيات للمرحلة النهائية لمسابقة دور أبطال إفريقيا. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
9: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
10: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة. ونسعى في ذلك إلى تخريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
9: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
5: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
9: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
11: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
12: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك على الاندماج الفعال داخل المجتمع دياله من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
8: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وعطور تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
13: تلقيت مع أصدقاء أجداد وتعلمت أنشطة جداد
14: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
15: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
16: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
8: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إنغميز نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت وسكزيل نين غميسن جماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت، وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بوسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعات إلى العلي القدير بأن يمطر شأبي طبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثرهما.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود، ندوة دولية في دجنبر المقبل بفاس حول النوع الاجتماعي وديناميات الهجرة، الخزانة السينمائية بطنجة تستضيف في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لا تشمون للمخرجة كارين تاردي والحيز على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. أهلا بكم من جديد. افتتحت بأزود إقليم أزلال فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
6: على إيقاعات هذه الموسيقى الأمازيغية الأطلسية انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما الجبل بأزود إقليم الظلال المنظمة تحت شعار الجبل الارتقاء والسلام، بمشاركة سينمائيين وفنانين وباحثين ونقاد من المغرب وعدد من بلدان إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا. حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 6 شتنبر الجاري جرى بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالمغرب وممثلي السلطات المحلية وشخصيات من عوالم الفن والثقافة.
7: تشرفنا اليوم بهذا الافتتاح، وهذه الدورة تتميز عن غيرها بأشياء عديدة. أولها أنها سجلت لاستمرارية هذا المهرجان، ثانيا أنها تعتمد إلى جانب البرنامج السينمائي المألوف مسبقة وتبارم بين الأفلام والمنتجات السينمائية، تتميز بدورات وأوراش تكوينية للشباب.
6: الدورة الرابعة للمهرجان تميزت بتكريم عدد من المخرجين السينمائيين وفنانين وممثلين مغاربة وأجانب تكريسا لمسارهم الفني المتميز، كما رسخ هذا الموعد الثقافي مكانته كفضاء للحوار والإبداع وجسرا بين الثقافات والشعوب.
8: فرحان بالمهرجان من غير التكريم ديالي، فرحان بالمهرجان، مهرجان اللي حلم بالنسبه لي انه يكون في المنطقه.
9: التكريم الى في أزود هذا ديما شرف، علاش حنا المغاربه كما تنقولوا تنتكرموا في بلادنا ماشي بحال تنتكرموا على برا.
10: التكريم برضو للممثل الفنانين المغاربه وبعض الافارقه، اعتقد ده الأدوار المهمة اللي بتقوم بها المهرجانات في المغرب.
11: أنا سعيد جدا بحضوري لهذه الدورة الرابعة من مهرجان أزود للسينما الجبلية. هذه الدورة بالنسبة لي تعكس جمالية وسحر السينما الدولية في جعلنا نلتقي بأناس لم نكن نعرفهم بالأمس.
6: المهرجان الدولي للسينما الجبل يطمح إلى جعل السينما رافعة للنهوض بالمناطق الجبلية وتثمين مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وتكريس أزود وجهة تتقاطع فيها الثقافة والطبيعة والفن السابع انسجاما مع الاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة والفنون والتراث باعتبارها روافع للتنمية الترابية المستدامة.
5: تنظم بمبادرة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس يومي 17 و 18 دجنبر المقبل ندوة علمية حول موضوع النوع الاجتماعي والهجرة المغربية ديناميات الهجرة الداخلية والدولية. ويناقش هذا الحدث المنظم بمناسبة اليوم العالمي للهجرة بمشاركة باحثين وجامعيين وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الهجرة عددا من المواضيع ذات الصلة بديناميات الهجرة المغربية وبعدها النوعي، خصوصا مدى إعادة إنتاج التنقلات الداخلية والدولية للعلاقات بين الجنسين في المغرب، بالإضافة إلى تأثير التنقلات بين الجنسين على الديناميات الاجتماعية والاقتصادية. وستركز أعمال هذا اللقاء على نهج متعدد التخصصات لفهم ديناميات الهجرة والنوع الاجتماعي، لا سيما علم الاجتماع وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقانون والعلوم السياسية والدراسات الثقافية من خلال الأساليب الكمية والنوعية. ختاما تستضيف الخزانة السينمائية بطنجة في الأول من أكتوبر المقبل عرض الفيلم الفرنسي لاتاشمون للمخرجة كارين تارديو الحائزة على جائزة سيزار لأفضل فيلم لعام 2026. ويحكي هذا الفيلم الطويل المقتبس بتصرف عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة أليس فيرني قصة ساندرا وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها تتمسك باستقلالية شديدة قبل أن تنقلب حياتها اليومية رأسا على عقب مع وصول جارها في الطبق نفسه برفقة طفليها. ويستكشف الفيلم الذي تلعب دور البطولة فيها فيمالا بونز الحائزة على جائزة سيزار لأفضل ممثلة في دور ثانوي مفاهيم العائلة المختارة وإعادة البناء والروابط التي تتشكل أحيانا دون قصد. ومن خلال قصة حميمية وعالمية تقدم كارين تاردي عملا سينمائيا مفعما بالأمل حول قدرة كل فرد على إعادة ابتكار ذاته وفسح المجال للآخر في حياته. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
14: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي.
1: وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثمرة رؤية ملكية وصرح رياضي متكامل تأسس بهدف تكوين جيل جديد من اللاعبين وفق معايير الاحتراف الحديثة، أصبحت منذ افتتاحها أحد أبرز المشاريع الرياضية الكبرى بالمملكة باعتمادها مقاربة متعددة الأوجه تجمع بين التكوين الرياضي والتأطير التربوي والتعليمي. أكاديمية لا يقتصر دورها على تكوين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، بل يشمل أيضا مواكبتهم دراسيا وتربويا وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح المنافسة. كما تعتمد برامج لاكتشاف المواهب الشابة من مختلف جهات المملكة بما يضمن تكافؤ الفرص أمام اللاعبين الواعدين في الجهات الاثنتي عشرة. بنية تحتية متطورة تضم ملاعب عصرية للتدريب والمنافسات ومراكز للإيواء والإطعام وقاعات للدراسة وفضاءات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة تواكب أحدث أساليب التكوين المعتمدة في كبريات المدارس الكروية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأكاديمية في تقديم عدد من اللاعبين تركوا بصمة كبرى في إنجازات كرة القدم الوطنية، تألق عدد منهم في البطولة المحلية وصار آخرون في درب الاحتراف الأوروبي، ومعظمهم عزز صفوف المنتخبات الوطنية السنية وصولا إلى المنتخب الأول. مساهمين في نتائج متميزة أبرزها نصف نهائي مونديال قطر وربع نهائي مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبينهما لقب كأس العالم للشباب في الشيلية. هي فكرة أينعت من تربة تخطيط دقيق ومتكامل أضحت به نموذجا دوليا في مجال التكوين الرياضي ورافعة حقيقية لتطوير كرة القدم المغربية بما ينسجم مع طموحات المملكة في ترسيخ مكانتها كقوة كروية قاريا وعالميا.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: استعدادا للاستحقاقات 23 من شتنبر الجاري، جاءت المنظومة الانتخابية بمقتضيات قانونية جديدة وصارمة للتصدي لآفة الأخبار الزائفة. وفي ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي باتت تستخدم لإنتاج محتويات مفبركة تضلل الناخبين، كان لزاما تحسين جوهر العملية الديمقراطية. ولهذا الغرض أقرت المادة 51 المكررة التي تجرم بشكل مباشر استخدام التكنولوجيا لبث تركيبات صوتية أو مرئية مفبركة أو نشر إشاعات وأخبار كاذبة تهدف إلى التشهير بالمرشحين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات. وقد حرص المشرع في صياغة هذا النص على تبني نهج متوازن، فالعقوبات الزجرية التي تصل إلى الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 100,000 درهم لا تطبق إلا في حال ثبوت القصد الجنائي المتمثل في نية الإضرار المتعمد أو التأثير غير المشروع على سير الاقتراع. هذا التحديد الدقيق يضمن انسجام القانون مع المعايير الدستورية والحقوقية ويحمي حرية الرأي والتعبير، مستبعدا بذلك الحالات التي تنعدم فيها نية المساس بالآخرين أو بسلامة المؤسسات.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تا تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوزكزين نغميسن جماب راديو
2: غيم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم
5: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتواصل بهذا المركز فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للتخييم لموسم عام 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 30 من غشت الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. البرنامج هذا العام يرفع شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة.
7: اليوم وصلنا لحوالي 800 مستفيد إلى حدود هذه المرحلة اللي هي الرابعة، وغنوصلوا مع نهاية المرحلة الخامسة 1200 مستفيد.
8: نسعى من خلال هذا المخيم إلى بناء شخصية متكاملة للطفل، مساعدة الطفل كذلك للاندماج الفعال داخل المجتمع دياله، من خلال بناء مجتمع مصغر اللي كيتعلم فيه الطفل مجموعة من المهارات الحياتية اللي ممكن ما يتلقاهاش داخل المؤسسة التعليمية، ممكن ما يتلقاهاش داخل الأسرة.
6: لا تبدو أيام المخيم مجرد عطلة صيفية، بل تتحول بالنسبة إلى المستفيدين إلى تجربة للتعلم واكتشاف الذات والاعتماد على النفس في إطار مجتمع مصغر يتقسمون داخله تفاصيل الحياة اليومية مع أقران جدد وأطر تربوية ترافقهم على امتداد المرحلة التخييمية.
9: تلقيت مع أصدقاء جداد وتعلمت أنشطة جداد
10: وتنستفدوا من أنشطة بحال السباحة، كرة القدم، تلعبوا الشطرنج، البلان، الأونو.
11: جيت من مدينة الداخلة، جيت لجمعية آديش، وكل هنا عندهم كل شيء زوين تبارك الله.
12: كتعلموا مهارات حياتية ويومية باش تساعدنا فاش نوليو كبار وفي طلاب جامعة.
6: وبينما تستمر أنشطة المرحلة الرابعة، يبقى فضاء بئر الوطن أكثر من مجرد محطة لقضاء العطلة، بل فضاء لاكتشاف الذات وتعلم الحياة خارج أسوار البيت.

0: أخبار المغرب والعالم. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي حمزة بإقليم ميدلت. وتم تسليم هذه الهبة الملكية لمقدم الزاوية بسلام الحمزاوي خلال حفل ديني أقيم في أجواء من الخشوع والتضرع بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل ورئيس وأعضاء المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. مقدم زاوية سيدي حمزة أعرب بهذه المناسبة عن خالص شكره وعميق امتنانه للعناية المولوية السامية. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ابتهل الحاضرون إلى العلي القدير بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشارك المغرب في معرض بيجوركا باريس التظاهر المرجعي المرموق المخصصة للحلي والمجوهرات والساعات والإكسسوارات الثمينة. وتمثل المملكة في هذا المعرض مؤسسة دار الصانع التي أقامت رواقا مخصصا بالكامل لإبراز التميز المغربي في قطاع الحلي والمجوهرات في إطار جهودها الرامية إلى النهوض بصادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة. وافتتحت الرواق القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري إلى جانب المدير العام لدار الصانع طارق صادق، ويسلط الرواق الضوء على 10 عارضين مغاربة تم اختيارهم لعرض إبداعاتهم وإبراز غنى وأصالة وتنوع مهارات صياغة المجوهرات التقليدية المغربية المشاركة في قلب السوق الأوروبية، تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للحلي المغربية وخلق وتنويع فرص التعاملات التجارية بين المهنيين والمشترين والفاعلين في القطاع، فضلا عن تثمين التراث الثقافي ومهارات الصناعة التقليدية المغربية في فئتي المنتجات الفاخرة والراقية. الموعد البارز لمهني القطاع الذي ينظم مرتين في السنة بباريس يجمع مصممين ومصنعين وعلامات تجارية ومشترين وموزعين من مختلف أنحاء العالم. ويعلن المعرض برسم هذه الدورة عن مشاركة أزيد من 500 عارض يمثلون نحو 180 علامة تجارية فيما يستقطب قرابة 38 ألف زائر مهني.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة عقدت اجتماع مجلس إدارتها وجمعها العام اللذين تميزا بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2025. وخلال هذا الاجتماع أكد السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك ورئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة أن هذه المؤسسة اعتمدت مقاربة مبتكرة في خدمة التكوين في مهن المستقبل. عندما نرى ما حققته مؤسستنا بعد مسار دام 3 سنوات في مجال الابتكار وبنهج يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعلمية، وهو نهج يمثل قطيعة مع المناهج والأساليب التقليدية، فمنظومة التكوين بالمؤسسة تضم اليوم أكثر من 2500 طالب بالمحمدية والصويرة، وجميع الطلبة تقريبا يستفيدون من منح دراسية. وعلى هامش هذا الاجتماع جرى تدشين المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية والحي الجامعي التابع لجامعة البحر الأزرق الدولية إلى جانب بنيات جامعية جديدة. افتتاح المدرسة العليا للإعلاميات والتكنولوجيا والرقمية من شأنه إغناء عرض التكوين بجهة الدار البيضاء ستات، فهذه المدرسة الجديدة للمهندسين تقترح تكوينات موجهة على الخصوص إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين إلى جانب أسلاك الماستر والدكتوراه. وتميز هذا اللقاء بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة مع كل من كوزيمار ومجموعة لابيلفي والفيدرالية المغربية لصناعة البلاستيك، كما جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل لتسليم الشهادات لخريجي دفعة 2026 من مدارس المؤسسة.
1: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار البعض الآخر وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثاً عن أجواء أكثر اعتدالاً ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. ففي إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي.
9: تريك تو جبل طبقال لتأخذ أتليست يومين، ومثلا تنديروا البيك اب للكليان من الرياض سواء من مراكش ولا من إمليل.
10: المنطقة ديال إمليل هي منطقة كما قلت سياحية، كتوفر يعني واحد الفضاء هادئ للاستجمام والراحة والاكتشاف الطبيعة والاكتشاف المناظر الخلابة اللي كتزخر بها البلاد ديالنا.
8: في هذه المنطقة يلتقي السياح المغاربة والأجانب في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإيواء. حقيقة أعجبنا كثيرا بالمناظر الطبيعية والقمم الجبلية إلى جانب المطبخ المغربي التقليدي. تجربة تسلق قمم طبقال كانت ممتعة بفضل تنوع المشاهد التي تجمع بين الجبال والقرى والطبيعة، فضلا عن حسن استقبال السكان.
11: جيت لندير طبقال الأول مرة لي جيت نكتشف فيها المناظر هنايا في إيميليل، نشاركوا هنايا الأجواء، نشوفوا كي دايرين كي دايره الحياة هنايا، نطلعوا الجبال نشوفوا المناظر كي دايرين.
12: صراحة إيميليل هي واحد المنطقة سياحية زوينة، كنلقاو فيها الراحة النفسية ديالنا، فيها مناظر زوينة وخلابة بحال الشلالات والمناط والجبال، كل شيء كتلقى واحد مناظر خلابة فيها الطبيعة واحد السكينه زعما رائعه.
13: تكنصحوا فيه الصراحه ديال كنلقاو هنا الناس كترحب بك، كاين مناظر زوينه وراحه البال والكالم، كتلقى مناظر زوينه، كاين شلال جبال، كدير دي باركور هنا.
8: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد أن تاريخ 31 دجنبر 26 و2000 ليس أجلاً عاماً لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار المنشور بتاريخ 3 غشت الماضي ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة. الوكالة أوضحت في بلاغ أنه على إثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل هي معلومة غير صحيحة. المصدر ذاته أضاف أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل بدون أحرف لاتينية المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر المقبل. الوكالة دعت كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640/26.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي

0: أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: وزير الشؤون الخارجية الدنماركية لارس لوكيه راسموسن أكد أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب، وذلك عقب اجتماعه بكوبنهاغن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. السيد راسموسن قال في تصريح للصحافة الدنماركية إن لقاءه مع السيد بوريتا أسفر عن نتائج إيجابية ستتوج باتفاق شراكة استراتيجية يشمل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، لا سيما القضايا المرتبطة بالمناخ والاستثمار. وأبرز أن هذا الاتفاق من المرتقب إبرامه في شهر دجنبر المقبل بالرباط، مشيرا إلى أن البلدين يأخذان الوقت اللازم للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على كل من المغرب والدنمارك، اللذين سيعملان أيضا على إحداث غرفة للتجارة. من جهة أخرى، أفاد السيد راسموسن بأنه بحث مع هي المغربية قضايا التعاون الثنائي في المجال الأمني، خاصة تسليم المجرمين، وهي مسألة سيجري تعميق بحثها في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير الخارجية الدنماركي موقف بلاده الداعمين لمخطط الحكم الذاتي المغربي، موضحا أن الدنمارك التي تجري مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء يمكنها تطوير موقفها ليقترب من رؤية الولايات المتحدة في هذا الشأن. وشدد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على أن المغرب حليفنا في الجناح الجنوبي. وكان السيد بوريتا قد قدم يوم الجمعة بزيارة عمل إلى الدنمارك، حيث استقبله نظيره الدنماركي.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
3: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع. وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت أنني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، هو منتوج عبارة عن طبلة ديال أتاي، صندوق أتاي شاي اللي فيه مجموعة من الأواني اللي كنعمروا فيهم أتاي وكذا. وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
2: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان، يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
3: هذا الشيء كاملة كيرجع للفضل للمركز المونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة تارودانت أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتارودانت. وتضم البناية الجديدة فضاءات مخصصة للمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، فضلا عن مرافق إدارية وقضائية.
5: تتكون من حوالي 110 المقاعد وحضانة وعيادة طبية وكذلك المكاتب الواجهة، ونسعى في ذلك إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وكذلك تطوير العمل القضائي.
4: هذه البناية الجديدة ستوفر ظروف عمل أفضل للقضاة وكتاب الضبط وكافة الفاعلين في منظومة العدالة، مع تحسين استقبال المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
6: هذه المحكمة التي تستجيب للمواصفات الحديثة بحكم فضاءاتها الفسيحة، وهو ما يساعد في تحسين ولوج استقبال المتقاضين في القيام بكل ما يرغبون فيه من خدمات قضائية من إجراءات ومصادر وتقديم مساعدات قضائية وقانونية.
4: وجرى تشييد البناية القضائية الجديدة بالمواصفات المعمارية المغربية الأصيلة، مع إدماج عناصر تصميم عصرية ولوحات إلكترونية تقدم معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لجنة ملكية تشرف على تسليم هبتين ملكيتين بإقليم تارودانت لزاويتي سيدي عياد السوسي جماعة إيغودار منبها وتجانية جماعة تارودانت، وذلك بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طاره. تسليم هاتين الهبتين الملكيتين جرى خلال حفلين دينيين أقيما بحضور عامل إقليم تارودانت، حفلان تميزا بتلاوة آية بينة من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح النبوية. رفع الحاضرون أكف الذرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويسدد خطاه ويكلل أعمال جلالته بالتوفيق لما فيه مزيد من التقدم والازدهار للمملكة، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أثر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهل الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله طرهما.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد مهدي عامري أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي. وأوضح في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز. وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود وبين النقد العمومي المشروعي والتشهيري الشخصي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: داخل ورشة بمدينة طنطان يكسر أزيز المنشار الكهربائي سكون المكان، حيث يطوع الصانع التقليدي ماء العينين في الليل ألواح الخشب ليحولها ببراعة إلى تحف فنية تنبض بروح التراث الحسني. إبداعات تتنوع بين صناديق الشاي التراثية المخصصة لترحال البدو ومجسمات للخيمة الصحراوية.
5: بديت كنتج هذوك الهدايا والكادوات كنعطيهم للناس، مناسبات الأعياد الميلاد، مناسبات وطنية، هذه كنصنع كنكتشف كنصنع، وبقيت كنطور الراس ديالي وكنطور الانتاجات ديالي ونطور، حتى بديت انني كنصنع واحد المنتوج خاص بيا، هو منتوج عبارة عن طبلة ديال اتاي، صندوق اتاي شاي اللي فيه مجموعة من الاواني اللي كنعمروا فيهم اتاي وكذا، وبديت هذا المنتوج هذا تعرفت به.
4: وبصفته مؤطرا بمركز التكوين المهني بطنطان يكرس هذا الصانع وقته لنقل أسرار حرفته لشباب في وضعية إعاقة.
5: هذا الشيء كاملة كيرجع للفضل للمركز مونتيسوري للتربية والتكوين بمدينة طنطان، اللي صراحة كنت كنتعلم فيه وليت كنعلم فيه الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4: وبفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وفرت له التجهيزات اللازمة، يحول ماء العينين شغف هؤلاء الشباب إلى مهارات حقيقية، مؤمنا بأن الإعاقة الجسدية تخفي طاقات إبداعية تنتظر من يكتشفها ويسقلها. هذه التجربة الإنسانية والمهنية تجسد بامتياز كيف يمكن للصناعة التقليدية أن تكون رافعة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.

0: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. البداية من طنجة، حيث اختتم فضاء مسرح رياض السلطان موسمه الثقافي 2025-2026 بحصيلة غنية ودينامية تميزت بتنظيم ما مجموعه 63 فعالية شملت مختلف المجالات الفنية والثقافية. بلاغ لإدارة مسرح رياض السلطان أفاد أن البرمجة الفنية للموسم المنصرم تميزت بتقديم 23 حفلا موسيقيا أتاحت للجمهور فرصة اكتشاف عوالم وحساسيات فنية متنوعة، و17 عرضا مسرحيا كرس مكانة الفنون الحية ضمن هوية هذا الفضاء، إضافة إلى 16 لقاء ثقافيا أثتت فضاءات الحوار والنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا حية ومتنوعة. إلى الدار البيضاء التي تحتضن من 30 شتنبر إلى 4 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الأمازيغي الذي تتوزع فعالياته على عدد من مسارح الجهة. دورة هذه السنة التي ينظمها فضاء تافوكت للإبداع بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجلس جهة الدار البيضاء ستات، تخليدا لذكرى الخطاب الملكي السامي بي أجدير الذي شكل محطة مفصلية في مسار النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية. وفي إطار التعاون مع الهيئة العربية للمسرح بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، يخصص المهرجان حيزا مهما للكتاب المسرحي من خلال تنظيم معرض يضم مجمل إصدارات الهيئة بما يتيح للمهتمين والباحثين والفنانين الاطلاع على رصيد غني من المؤلفات والدراسات والإصدارات التي ركمتها الهيئة في مجال المسرح العربي. أطلقت مؤسسة سلا للثقافة والفنون مرافعة من أجل برنامج تنمية ثقافية يحول الحاضر إلى قطب ثقافي وطني يستثمر إرثها الحضري الغني. وفي أفق الانتخابات التشريعية 2026 أطلقت المؤسسة مذكرة ترفع شعار من أجل شعل الثقافة والفنون رافعة للتنمية، موجهة إلى كافة مكونات الطيف السياسي بهدف إدراج مجموعة من الالتزامات ضمن البرامج المستقبلية المتعلقة بالمدينة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.